الرقى الشرعية لا تنافي التوكل على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه الترمذي. إخوة الإيمان، الرقى التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إنها شرك هي ما كان فيها عبادة غير الله، وأما الرقى التي من القرآن أو من ذكر الله فإنها جائزة نافعة بإذن الله، لأنه صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره. صح في ذلك عدة أحاديث، من ذلك ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عثمان بن عفان قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من شر ما تجد. قال ذلك مرارا. فعلمنا بذلك أن الرقية التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إنها شرك هي ما كان بكلمات خبيثة من دعوة كوكب أو شمس أو قمر أو دعوة ملوك الشياطين. فهذه الرقية التي فيها كلمات كفر هي التي تنافي التوكل على الله، وأما ما كان من ذكر الله فإنه مستحب في فعله ثواب مع النفع الحاصل بالشفاء. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: آمين يا رب.

0: إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري
1: آمين.
0: ومن شر لساني ومن شر قلبي
1: آمين.
0: اللهم أعني ولا تعن علي
1: آمين.
0: واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني.

0: واغفر لي خطاياي واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله
1: يا
0: أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله
1: يا كريم.
0: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة.
1: آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.
1: آمين.

0: اللهم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أمور يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، أو اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام كل يوم 10 مرات ويوم الجمعة 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى

0: شاء الله. نعم.
1: سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد تاج رسل الله فاطمة محمد خير من يمشي على قدمي.
0: الله
2: محمد محمد.

محمد ما في بالخلط مثلك لا لا يا بابا الله نورا في الكون لا لا محمد ما في بالقلق مثلك لا لا يا بابا الله نورك في الكون لا لا لا والذي خلق الجمال بصورتي ما مثل أحمد.

0: وسلم.
1: أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له واقتربا.

يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له سجد الحسن

يقول سيدنا أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير. أوصاني أن أنظر إلى من هو دوني وأن لا أنظر إلى من هو فوقي. دائما انظروا إلى من هو دونكم في المال والخلق، واحمدوا الله على ما أنتم فيه من النعم. قال: وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، كونوا مع المتواضعين، أحبوا المتواضعين، عاشروا المتواضعين، كونوا معهم جالسوهم حتى تستفيدوا منهم هذا التواضع، هذه الخصلة التي يحبها الله تعالى. قال: وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت. أوصاني بصلة الرحم ولو كان هذا الرحم مدبرا، أن أقبل عليه وأن أزوره وأن لا أقطعه. قال: وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، أي أوصاني بالثبات على الحق، بالثبات على قول الحق لو كان شاقا على النفس. قال: وأوصاني أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الكلمة أكثر منها: لا حول ولا قوة إلا بالله.

وأدخل من باب السلام وأدخل

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى شاء في الأزل وجود النجوم والكواكب والشمس والقمر، ولكنه لم يشأ في الأزل أن تبقى فلا تفنى، بل شاء لها الفناء بعد الوجود. وكذلك الإنسان يفنى، فهو يولد ثم يعيش ثم يموت، ثم في الوقت الذي شاء الله تعالى أن يفنى البشر كلهم فيه ولا يبقى أحد على الأرض، يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ في الصور، أي البوق، فيفنى من كان في ذلك الوقت حيا على وجه الأرض من البشر والشياطين ممن لم يمت قبل ذلك. أما المسلمون فإنهم يموتون قبل ذلك 100 سنة. الله تعالى يبعث ريحا طيبة فتدخل في إبط كل مسلم فتقبض روحه، فلا يبقى منهم مسلم واحد. ثم يعيش الكفار 100 سنة كالبهائم، يأكلون ويشربون ويتمتعون ولا يقولون لا إله إلا الله، حتى يفاجئهم إسرافيل بنفخته. وإسرافيل مستعد، ومتى يأمره الله تعالى بالنفخ ينفخ بالبوق، فيزعج الكافرين الذين يكونون على وجه الأرض في ذلك الوقت، ويفنى الشياطين كلهم من هول ذلك الصوت. فهذا هو فناء البشر وفناء الجن، حتى إن إبليس يموت أيضا ذلك الوقت، أما قبل ذلك فلا يموت، ولكن أولاده الجن الكفار منهم والمسلمون يموتون مثلنا جماعة بعد جماعة. وعندما ينفخ في الصور تفنى الملائكة أيضا، حتى هذا الذي ينفخ يميته الله تعالى، وعزرائيل عليه السلام يتولى قبض أرواح الملائكة أيضا، ثم يكون آخر فرد من العالمين حياة، فيقبض الله تعالى روح عزرائيل، فلا يبقى إنسان ولا ملك ولا جن إلا وقد مات. وأما أرواح الشهداء الذين تكون أرواحهم في ذلك الوقت في الجنة، فيظلون على وعيهم كما كانوا قبل ذلك، لا يغشى عليهم. أما الأنبياء عليهم السلام فيكونون في قبورهم أحياء يصلون، ثم يغشى عليهم عند النفخ، ويكون أولهم إفاقة سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري إن كان موسى ممن غشي عليه ثم أفاق قبله، أم جازاه الله تعالى بغشية الطور لما صعق، لما رأى الجبل ربه فاندك الجبل. أما شهداء المعركة فأرواحهم لا يغشى عليها، بل يظلون في وعيهم متنعمين فرحين متلذذين، يأكلون من ثمار الجنة ويشربون من أنهارها ويأوون إلى قناديل من ذهب معلقة تحت العرش. ثم يحيي الله تعالى الملائكة قبل البشر، فيأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ في البوق مرة ثانية، فينفخ إسرافيل، فيحيي الله تعالى الناس الذين ماتوا والجن الذين ماتوا، يعيد الله تعالى الأجساد كما كانت، فتنشق القبور عن أصحاب القبور، فيخرجون منها جسدا وروحا، ليس روحا فقط كما يقول الكفار. فيجب علينا أن نؤمن بأن الله تعالى يعيد الجسد الذي أكله التراب في القبور، ويعيد الروح إلى ذلك الجسد، أي يعيد عين الروح الذي كان عامرا للبدن في الدنيا إلى هذا الجسد الجديد، ويكون تعلقه بجسده كما هو اليوم، ثم لا يفارقه. فأهل الجنة مهما فرحوا لا يتولد من فرحهم موت، وأهل النار لا يموتون في العذاب، بل عذابهم بلا نهاية، لأن الله تعالى خلق الموت في الدنيا، وأما في الآخرة فلا موت. والبهائم تحشر، كذلك يحشرها الله سبحانه وتعالى بقدرته، حتى هذه التي أكلنا لحومها في الدنيا، فيوم القيامة يعيد الله تعالى أرواح البهائم إلى أجسادها، ثم يؤخذ منها القصاص من بعضها لبعض. فالشاة التي كانت نطحت بقرنيها شاة ليس لها قرن في الدنيا، فإن الله تعالى يعيد هذه وهذه، فتأخذ هذه حقها من هذه، لكن ليس على البهائم عذاب ولا دخول جنة، إنما يعادون ليقام بينهم القصاص إظهارا لعدل الله تعالى، ثم يعودون ترابا، ولا شيء منهم يدخل الجنة. وأما الملائكة فهم عباد الله مكرمون، قسم كبير منهم موظفون في الجنة، لا لأنهم يتغير مزاجهم فيتطلبون الأكل والشرب، وإنما أنسهم بذكر الله تعالى وعبادته، فلا يتعبون مهما قام أحدهم في صلاته، ومهما أطال السجود لله تعالى. فالواحد منهم يستطيع أن يصعد وينزل من هنا إلى سدرة المنتهى بدون تعب 10 مرات وأكثر، أما هذه الأرض ففناؤها يكون يوم القيامة، بعدما يخرج البشر من قبورهم ينقلهم الله تعالى إلى ظلمة عند الصراط، فينفصلون عن الأرض، فتدك هذه الأرض التي نحن عليها، ثم يبدلها الله تعالى غيرها. والشمس والقمر يطمس الله تعالى نورهما بعدما ينتهي الحساب، ثم يرميان في جهنم بعد أن يطويان، فتتغير صفاتهما وأشكالهما وهيئاتهما، يرميان لا لينيروا لأهل جهنم، بل يزيدوا أهل النار عذابا، لأنهما يكونان من وقود جهنم. وكذلك الكواكب التي كان الكفار يعبدونها، كنجم الشعرى الذي كان العرب المشركون يعبدونه، كل هذه الكواكب ترمى في نار جهنم إهانة لها ولمن كان يعبدها. ثم بعض المسلمين الذين كانت عليهم ذنوب كثيرة ولم يسامحهم الله تعالى يدخلون جهنم، فيراهم الكفار فيها فيقولون لهم: ما أغنى عنكم إسلامكم، أنتم معنا، ثم الله تعالى يخرج هؤلاء المسلمين الذين كانوا في النار بذنوبهم، فعندئذ يزداد الكفار حسرة ويقولون يا ليتنا كنا مسلمين، لأنهم يعلمون أنه لا خروج لهم. ملك من ملائكة الله تعالى ينادي ويسمع أهل النار جميعا، يقول لهم يا أهل النار خلود فلا موت. ولو كان الله تعالى خلق الموت في جهنم كانوا ماتوا من شدة الحسرة التي تنزل بهم تلك الساعة، لكنه لا موت في الآخرة، إنما الموت في هذه الدنيا. ويجب علينا أن نؤمن بأن أهل الجنة يتنعمون بأجسادهم وأرواحهم، ليس بأرواحهم فقط، بل يوجد أكل وشرب وزواج حقيقي في الجنة، ليست لذات روحية فقط كما يقول الكفار أعداء الله تعالى. وكل من يعتقد اعتقادهم فهو يحتاج إلى أن يدخل في الإسلام من جديد بالشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأهل الجنة لا يشتهون الولد مع وجود الجماع الحقيقي هناك، لأنهم آمنون بأنهم لا يلحقهم عجز ولا موت ولا هرم ولا قلة رزق ولا مرض. والرجال والنساء في الجنة كأنهم في عمر 33 سنة، لكن الرجال بلا لحى. أما قبل دخول الجنة فالصغير يحشر صغيرا، ومن كان أعرجا يحشر بصفته، وأما الزوج والزوجة فإذا كانا من أهل الجنة كلاهما مات على الإيمان وماتت زوجته على عصمته، تعود له في الجنة. ثم إن كانت في الدنيا تشمئز منه لسوء خلقه أو لدمامة وجهه أو لسوء تصرفه، الله تعالى يزيل عنه هذه الصفات التي كانت تكرهها في الدنيا. وكل واحد ممن يدخل الجنة طوله فيها 60 ذراعا بذراع اليد، وعرضه 7 أذرع، وكل منهم حسن الأخلاق، وكل واحد منهم يكون عند دخول الجنة مثل يوسف الصديق عليه السلام في الجمال، ثم بعد ذلك الزيادات. ومع ذلك الله تعالى يترك في كل إنسان فارقا يعرف به أن هذا فلان الذي كان في الدنيا، فالله تعالى لا يعجزه شيء. فهذه الإبهام لم يخلقها الله تعالى كلها على شكل واحد، بل جعل فيها امتيازا عن الإبهام الآخر. والاجتماع في الآخرة ليس مقتصرا على المصلين فقط. والحور العين الله تعالى يزوجهن لمن يشاء، وهن زيادة على زوجات الدنيا المؤمنات. أما البنات اللاتي متن في الدنيا حتى بنت يومها، الله تعالى يزوجها بالبشر من أهل الجنة، ولا يوجد في الجنة أعزب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في الجنة أعزب، رواه مسلم. حتى بنت الساعة التي خرجت من بطن أمها ثم صرخت فماتت يزوجها الله تعالى في الجنة. وفي الجنة يذهب الله تعالى الغيرة من قلوبهن، فالغيرة في الدنيا فقط. ومن مات وله ولدان أو 3 وصبر ولم يتسخط على الله تعالى ولم يشتم عزرائيل عليه السلام، فالله تعالى يشفع أولاده فيه إن كان عند الأب المسلم تقصير في طاعة الله في الفرائض، وكذلك من مات أولاده البالغون ذكورا أو إناثا، أو من يعز عليه فصبر واحتسب الأجر من الله تعالى، فالله عز وجل جعل ثوابه الجنة. روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فالصبر على المصائب والصبر على موت الأحباب والأحباء له أجر جزيل. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم ساعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضأة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح. وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: عليه جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنور كماله.
1: الله الله الله يا حبيبي.

صاحب الحسن بأسه وثوب من التقوى لنور كماله نبي تقي هاشمي مهذب فيا ليتني أحظى بطيف خير.

0: حوتا ولو مشيت على الخصباء صيرها شعاع خديك مرجانا وياقوتا.
1: بدعة الضلالة وبدعة الهدى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. ومعنى الحديث أن من أحدث في أمر ديننا وشريعتنا أمرا يخالف الدين والشريعة فهو رد، أي مردود. ويفهم من هذا الحديث أن من أحدث أمرا يوافق الشريعة فلا يكون هذا المحدث مردودا. ومن هذا الحديث أخذ العلماء أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة ضلالة. فالبدعة الحسنة هي ما أحدث على وفاق القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والأثر. وأما بدعة الضلالة فهي ما أحدث على خلاف الكتاب والسنة والإجماع والأثر، وهي المرادة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا التقسيم للبدعة يؤخذ أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا، فهذه البدعة الضلالة. والثانية ما أحدث من الخير ولا يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا، وهذه محدثة غير مذمومة. ومن البدع السيئة تحريف اسم الله إلى الله أو آه، وكتابة صاد وصلعم عند كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن البدع الحسنة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول من أحدثه الملك المظفر ملك إربل في القرن السابع الهجري، ووافق عليه العلماء واستحسنوه.
2: تجلى مولد

الحمد لله الذي خلق الظلمات والنور، المنزه عن صفات المخلوقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، خلق الأجسام فهو ليس جسما، وخلق الهواء فهو ليس هواء، وخلق الظلمات والنور، وهو سبحانه ليس ضوءا لا يشبه خلقه، غني عن العالمين. فليس معنى الآية الله نور السماوات والأرض أن الله تعالى ضوء، لأن الضوء مخلوق، والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أفهمنا الله بذلك أنه خالق الأجسام الكثيفة كالشمس والقمر والأرض والسماوات وغيرها، وخالق الأجسام اللطيفة كالليل والأنوار والأرواح والجن والملائكة، فلا يجوز أن يكون مثل شيء منها، ولا يجوز أن يتصف بصفات الأجسام الكثيفة ولا بصفات الأجسام اللطيفة كالنزول الحقيقي والصعود الحقيقي والحركة والسكون والتغير والتحيز في جهة ومكان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوقات. فهذه الآية الله نور السماوات والأرض معناها الله منور السماوات والأرض بنور خلقه الله، بنور الشمس والقمر وغير ذلك، أو يقال الله نور قلوب المؤمنين بالإيمان، كما قال عبد الله بن عباس: الله هادي أهل السماوات وبعض أهل الأرض. وقد ورد في أسماء الله النور والمنير، فمعنى النور الذي هو اسم لله الهادي، والمنير خالق الأنوار. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 26 إلى الآية 74 من سورة آل عمران بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

الرجيم. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم
1: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل:

0: شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: رسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا كومباني أجهزة خلياوية، إيطاليا كومباني بالطالعية.
2: مؤسسة إيطاليا اسم لامع ببيع أجهزة الخلوي الحديثة بالإضافة للقطع الإلكترونية الأصلية. مبيع خطوط وتشريج بخدمة ممتازة. 03-79-39-11 فرع تاني البربير ملاصق لبن عدنان.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: يا صباح المعرفة وأهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة نداء المعرفة بهالنهار الجديد، اليوم الثانين 4 أيار 2026 الموافق ل 16 ذو القعدة 1447. معكم مثل العادة من وراء الميكروفون علي قباني، وبعد شوي بتنضم لي زميلتي إيمان اللي هي لا موجودة بكل. بدي رحب بكل اللي عم يسمعونا، وبدي أدعيكم تعملوا معنا صبحية مفيدة بإذن الله. حضروا القهوة، أي شيء سخن بتحبوا تشربوه، ويلا نبلش حلقة جديدة من صباح المعرفة.

0: تذكر برقم الواتساب 0166766002، هذا رقم الواتساب اللي فيكم تتواصلوا معنا عليه. وبدي خبركم واذكركم انه احنا صرنا هلا لايف على يوتيوب، فيكم تتابعونا صوت وصوره وتكتبوا بالتعليقات كل ال اوكي تكتبوا بالتعليقات كل حسام وين الميكروفون حسام بعد ما قلعت. فيكم تكتبوا التعليقات كل السلامات والإهداءات اللي بتبعتوها لأحبابكم. أوكي حقرأ شوية رسائل. سعد شهابي سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. كمان نادية بغدادي بتوجه تحية لأخواتها وزوجها وبناتها وأحفادها دانيال وهنادي وكمان صديقتها سناء. ميرنا مرعي بتقول بحب أشكركم من القلب على هالبرنامج اللي كتير حلو ورائع. ننطر مناطرة أيام الحلقات لنسمعكم وشكرا لألك. بدي أبعت سلامي لوالدي الحاج نعيم مرعي ووالدتي الحاجة مها وعماتي سناء ورجاء. نحن بدورنا منوجه لكم نفس التحية. راوية موسى بتقول ألف تحية لإيمان وعلي ولكل مستمع على إذاعة نداء الخير. هي نداء المعرفة يعني إذاعة الخير. أم أويس بدورة كمان بتوجه تحية لأم أحمد سمحان وخي أحمد وزوجته ورفيقته هلا عواد وكل معلمات الثقافة الإسلامية بالمرج وزوجة سعيد والقائد عمر حندوس وزوجته وأم إيهاب حندوس وعمر الندي وزوجته وأولاده ومنى الندي. ما شاء الله عنك أم أويس. كمان بدورة بتوجه تحية لشيخ كمال حندوس وأولاده عبد الله عبد الرحمن عثمان لبابة وزوجته. حنكفي قراءة رسائلكم ولكن خلينا نسمع دعاء اليوم.
1: دعاء اليوم.

0: اليوم.
1: ويرد اليوم الاثنين 16 ذو القعدة 1447 الموافق لأربع أيار 2026 منذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. ورد اليوم هو يا لطيف ألف مرة من أسماء الله تعالى اللطيف، وهو المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يحتسبون. إذن خلينا نرددها ألف مرة يا لطيف مخلصين النوايا لله.

0: بدي نصبح عليك يا علي، يسعد صباحك. كمان بدي صبح على حسام، يسعد صباحك يا حسام، كمان صباحكم خير وبركة متابعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم على جديد ببرنامجنا صباح المعرفة، وإن شاء الله بيكون بداية أسبوع حافل بالخيرات، عامر بالأنشطة بالإنجازات بالإشراق. نعم. أوكي، بهول كلهم سوا. كمان بدي صبح على كل اللي عم يتابعونا يا علي على اليوتيوب، من نسرين الشعار أهلا وسهلا فيك يا نسرين، هياني أنا هون. ست أم محمد كمان صباحكم أبيض مثل قلوبكم، يسعد صباحك ست أم محمد. كمان بدنا نصبح على إيهاب، إيهاب صباح الخير من قبرص، دعولنا بخير، يسعد كل أوقاتك يا إيهاب. كل اللي عم بيتابعونا على قناتنا على اليوتيوب، على الويب سايت أيضا، على الأبليكيشن صوت وصورة، فيكن تفوتوا وتحضرونا. كمان اللي بعد ما شايفونا فيهم يفوتوا يحضرونا على اليوتيوب ويكتبوا رسائلهم الصباحية بالتعليقات.
1: إيمان عنا رسالة من سارة الأحمد بتقول بتوجه تحية لنا ولزوجة عبد الله ووالده عما يعني الحاج أشرف عباس، كمان عم تطلب منا ندعي له بالعافية والصحة. صباح الورد والياسمين من الشيف حازم الغضبان، عم بقول تحية لزوجتي الغالية إيمان وأميرتي زهراء وبنت عمي وفاء. كمان وعليكم السلام، في نداء إنساني مطلوب 5 وحدات دم أو بوزيتيف ببيروت مستشفى رزق للمريض عبد الرحمن، ياريت تصححوا الاسم، عبد الرحمن طه القادري، عنده عملية اليوم فرجاء التبرع. إذن مطلوب 5 وحدات دم من فئة أو بوزيتيف بمستشفى رزق، اسم المريض عبد الله عبد الرحمن طه القادري. كمان صباح الخير من دانيال وماريا وجويرية، ونحن وعلى الطريق لمدرسة الهداية بشمون نسلم عليكم، وبدنا نبعث تحية كبيرة لمعلماتنا وأساتذتنا كلهم ما شاء الله. طيب بونجور، أحلى صباح لكم. كمان تحية لزوجي أبو عمر الحمصي وبناتي أم عمر حمصي، عم يقولوا بهالرسالة.
0: أوكي سمعنا يا حسام.

0: بوجه تحية لرباح، بوجه لنا تحية وبيسلم علينا.
1: أهلا وسهلا برباح. ريما من تركيا كمان يصوت صباحك يا ريما، اشتقنا لصبحيتكم. هيك بدنا كل يوم نشوفكم صوت وصور كل يوم.
0: يعني
1: هلا خلينا نهار التنين وبقيه الايامات راديو منيحه. طيب بدر يسعد صباحكم بالخير والبركه لاخواتي كلكم، كمان بيصبح على بنات عائشه، ياسين، امي الغاليه، ابي الغالي، سلام خاص للاخت فاطمه، سعد. بليز بدي تكتبوا لي اسماءكم ومن وين عم بتتابعونا، بتسهلوا علي كتير المهمه، عرفتوا؟ تفضل يا علي.
0: وعليكم السلام يا محمد عياد. سأل بنطر حسام شو بدي يعمل لما أقوله عليكم السلام. بدي وجه تحية لكشافة المشاريع فوج الدبية، وأتشكر القادة على النشاط الجميل مبارح، وأقول لعمر سنو وكريم راح عليكم كتير.
1: هيدي رسالة، هيدي رسالة. وين المايك يا حسام؟ حضر المايك. أوكي، بدي صبح على والدي كمان، صباحكم مبارك بكل خير وفرح أحبتي في إذاعتنا الجامعة إن شاء الله، مع إرسال صباحياتنا وأشواقنا إلى أسرتي الحبيبة، داعيا لهم بالتوفيق دنيا وآخرة، وأخص بالذكر زوجتي هنا. كمان بصبح على الحجة هنا أطوي. بدي صبح على الدكتور وافي ماجد، أهلا وسهلا بكم دكتور وافي.
0: كمان بدي صبح على الماما وإلا يسعد صباحك ماما الغالية، وكمان أنجي بتصبح علينا وبتوجه تحية لجروبنا الغالي، بتمنى يكون نهاركم حلو. شكرا لك يا أنجي. صباح الخير من مصطفى، يسعد صباحك يا مصطفى. ظهير السراج لو سمحتوا عم يطلب أنشودة أرض المدينة، وبدي اسم شو؟ بدي اسمها قبل ما أوصل على المدرسة. هي اسمها
1: بدو يسمعها يسمع قبل ما يوصل على المدرسة.
0: طيب أم جميل الشافعي يسعد صباحك، بتوجه تحية لأسهرتها وولادها. كمان ميراندي منشئية، بتوجه تحية لصديقتها أماني الحسين وعمتها الحاجة إلهام وأمها وإخواتها وزوجها. وشكرا لإليك، عم تقول الدعاء، فقرة الدعاء كانت كتير حلوة. آخر رسالة حقرأ قبل ما فوت بالطقس. عمر حلبي بيقول تحية لأصحابي محمد القادري، محمد الأيوبي، خالد بكار، مصطفى الزعرت، وعادل الخطيب. نشرة الطقس.

0: بتعرفي إيمان، أنا والصبح يعني أنا وجاي بدي ألبس الجيب بدي ألبس هذه الجاكيت، بس قلت أنا هلا إنه كتير عم بأوفر يعني إنه صحيح في شتي وبرد، بس إنه ما بدها هالقد يعني، ها بلبسها بكانون أنا. لا نزلت على الطريق برد،
1: لا بدها هالقد،
0: لا بدها هالقد يعني. سبحان الله، وكتير غريب إنك أنت تعيشي هذا الطقس بأيار يعني، نحن خلص الله. يعني صرنا عبواب الصيفية. نعم. سبحان الله يعني هذه التغييرات بتخلينا نفتكر وتفكر بكتير قصص.
1: سبحان اللي بيغير وما بيتغير يا علي.
0: نعم.
1: على الجبال في تلج،
0: هو اليوم في تلج إن شاء الله، عم بقوله بدأ تتلج، بده يوصل التلج للعلو 1600 متر، بس ما فيها التراكمات يعني.
1: نعم.
0: بس إنه بده حسب التوقعات حيصير في قشرة تلج يعني.
1: أوكي.
0: 1600 وطلوع يعني، عندك من فرية وطلوع حيرجع. نعم. حترجع تتلج، وهذا شيء منيح للأنهار والمي والهيدا.
1: نعم.
0: هذا الطقس بسبب تأثرنا بطرف منخفض جوي مأثر على جنوب تركيا، عم بيأدي الأمطار غزيرة ومتفرقة منا شاملة، بس اليوم هي الذروة تبعت هذا المنخفض مع اشتداد بسرعة الرياح بتوصل لـ80 كيلومتر بالساعة، وأمرها بده يكون في تساقط لحبات البرد.
1: أوكي.
0: مع تساقط أمطار خاصة بمناطق الشمال وبالجبال أكثر من مناطق الوسط والجنوب. هذا المنخفض الجوي حيبقى مرافقنا لبكرة إن شاء الله، كمان شتي بكرة بس أقل من اليوم، على أنه يعود الطقس للاستقرار. كان حسام عم يسأل عن الصيفية حسب التوقعات.
1: التلج
0: بأيار.
1: سبحان الله.
0: بالنسبة للتوقعات البعيدة يعني حسب الخرائط ويبقى العلم عند الله، بيّن من بعد الأربعاء حيرجع يستقر الطقس وترتفع درجات الحرارة وتوصل لـ26 و27 درجة، يعني حترجع تصيف
1: أكيد، ويبقى العلم عند الله، وهذا كله بحسب التوقعات.
0: بدي أقول قبل ما يخلص النشرة أنه اليوم درجة الحرارة على الساحل 17 بالنهار، يعني دون معدلاتها الموسمية بمعدل 8 درجات.
1: نعم، تقلوا شوية تيابي يعني. نعم. أوكي، الشتوية.

0: ليش حلو يعني نسمع هيك أناشيد ونشرب قهوتنا على رواق ونقرأ رسائل المتابعين؟ كتير حبيت
1: ما شاء الله.
0: شوف حسام قديه
1: كتير متأثرة إيمان.
0: عن جد كتير متأثرة. خلينا نقرأ الرسائل يا علي.
1: بس لحظة إيمان خليني
0: خلوني أعيش اللحظة. أنت ويش بكن
1: ما تعرف
0: إيش بكن
1: ما تعرف تعرف كل

0: وبناتها الحلوين نايا ونيلاي. كمان بدي اسمحوا لي وجه تحية كبير كبير كتير للصديق محمد فخر الدين وأولاده عمر وخالد. حبيبي يا عمر امبارح انبسطت تعرفت عليك, وخالد كمان
1: حلو.
0: بسم الله عليكم. عمر هيك عنده مستقبل كتير قوي بإذن الله بالمدائح والإيقاع, بحب كتير وصوته حلو كتير
1: حلو,
0: فالله يجعله كمن الصالحين. تحية كبيرة لكم.
1: آمين. كمان بدي اصطبي حصة أماني لحسين, أهلا بكم جميعا, اشتقنا لصبحيتكم الحلوة, نحن كمان اشتقنا لكم. كمان صباح الخير لكل العاملين بإذاعة نداء المعرفة من بلال فوال من طرابلس. كمان ريما بتقول أحلى صباح لحسام, منتشكره كتير على هالأنشيد الرائعة اللي كل يوم بيسمعنا إياها. مروان هيدي لألك يا حسام التحية. مروان كمان تحية كبيرة لماهر كروم. صرنا من الجمعة الشتاء وهوى وبرد والحرارة نزلت للتسعة. ريما عم بتقلك يا
0: بتركيا.
1: حسام بتركيا نعم.
0: ده حسام
1: ريا علي
0: عم تقول لألي على فكرة.
1: ايه عم بتقلك لألي. أنا صار عندي مشكل بالأسماء, بيقعد هون حسام بقول له علي, بيقعد علي بقول له حسام. طيب ماشي. عم بتقولوا لنا كمان هات لنشوف مين عم نسمعكم. بليز بقولوا لي اسماءكم من وين عم بتتابعونا لتسهلوا علي الاخبار. عرفتوا كمان اشرف بيصبح علينا وعلى الحاج نبيل وايضا على الشيخ كريم وبيباركوا على خطبته. اوكي
0: طيب.
1: أول مرة براسلكم أهلا وسهلا فيك.
0: يعني ما منشيل السجاد أنا لا ما
1: لا لا
0: مش
1: لا
0: مع
1: لا
0: تشيل السجاد
1: ما تشيل السجاد. خلينا لحزيران يا جماعة في وقت
0: حزيران
1: إيه لحزيران
0: لا شي منه يعني مش حزيران كمان. أنا برأيي ينطروا لبعد 15 أيام
1: اللي عنده أولاد ينطر
0: لبعد 15 أيام
1: برد.
0: إيه بتول الرحام يسعد صباحي. كمان كريم يعني الاسم ما كنه كتير واضح. مبرك خطب
2: ماشي الحال
1: خطب كان
0: اجا حسام
1: اجا حسام
0: طيب
1: حسام.
0: احمد الزعبي تحية لألك. بدو يجي تحية كبيرة لنبيل الزعبي والاستاذ محمد رمضان والاستاذ عبد العزيز. ما راح يزال
1: علي انت صح. عم تقرأ رسائل اللي تحت ولا اللي فوق؟
0: فوق وتحت كله مع بعض.
1: لا بدك تحدد موقفك لأعرف انا شو
2: بدنا ننسي
1: بدنا ننسي.
0: طيب خليني اقرأ رسالة فاطمة الحمصي بما انه فتحتها. عم توجه تحية لزوجها وولادها واخواتها وجروب اهل القلوب البيضاء.
1: اوكي صباح لست غادة بيضون. كمان صباح الخيرات لإيمان وعلي, تحية للجروب ايضا, تحية للحاجة فاطمة سعد, تحية لولادي جاد وجود. الله يسهل امرهم, اليوم عندهم امتحان تاريخ وعربي, الله يسهل امرهم ان شاء الله يكونوا محضرين كتير منيح ويجيبوا لنا علامات كتير حلوين.
0: بعد الفاصل إيمان رجل نزل على الشارع وطلب من اي شخص انه يطلع معه لينظف له بيته مقابل دولارين.
1: اوكي بس دولارين
0: بس مقابل دولارين.
1: طيب
0: بس شوفي
1: شو
0: بعدين شو صار.
1: طيب
0: بعد الفاصل.

0: الأشعار الكريمة أضافت إلى الساعات العالمية هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-04-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات. العمدة، بيروت، نزلة برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 70-911-093.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: باص عيداني اخوان يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت
7: كامل. ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع ليون، بنية عيداني ومقدم.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي.
1: رجعنا لكم بصباح المعرفة، بعدنا مكفيين بفقراتنا. قبل ما فوت بخبرية اليوم كرمال ما ننطس، اسمحوا لي نوجه تحية كبيرة للحاجة حياة حيدر.
2: يعني تحياتنا للحاجة حياة. وين هالغايبة؟
1: غاطسة بتحسيها؟
2: لا غايبة لا، كيف هيك؟ بدك تطلع علينا، اشتقنالك
1: عن جد. يعني طلع علينا.
2: بدي صبح طيب. كمان على اياد حوا بعت لي على الماسنجر من امبارح، ما تنسي تقولي رسالتي بكره الصبح. بدي صبح على اياد، يسعد صباحك يا اياد، وان شاء الله هيك بتكون ايامك كلها حلوه وبتجيب لنا علامات كمان هيك بتبيض الوجه.
1: كمان بدي وجه تحيه كبيره لعبد الرحمن العويك ووالده، تحيه كبيره لاله ووالده اللي حكاني من يومين. شكرا لك. كمان علي بيضون بوجه تحيه لوفاء اسماعيل واسره الاذاعه من عرمون عم يحكينا. صباح الخير الحاجة إيمان وعلي، شكرا كتير على البرنامج الحلو، في كتير فوائد. بدي أطلب أنشودة يا طيبة من حسام،
2: يلا
1: صاروا ديركت خط عسكري لعندك،
2: دغري لعند حسام. عرفت حسام. محمد الندي يسعد صباحك كمان، بيصبح علينا، تحية لكم من البقاع الغربي، وما تنسوا تترحموا على والدي الشيخ حسين الندي وزوجته هند رحمهما الله، بارك الله فيك يا محمد، وجمعنا بهما في الفردوس الأعلى.
1: نسرين العجوز بتوجه تحية لنا ولأسرة الإذاعة، على بنت لين وأحمد وفؤاد وماما وبابا، تحية خاصة لزوجة عماد مجذوب. قرأنا الرسالة يا نسرين، عم تقلنا أنا نقرأ الرسالة. طيب شو رأيكم نفوت بخبرية اليوم؟
2: يلا
3: خبرية اليوم.
1: اسمعي هالخبرية يا إيمان،
2: سمعني.
1: وحطي حالك أنت يعني بالصورة.
2: تفضل.
1: أوكي.
2: افتكرت حيقلي حطي حالك محله.
1: اي لا، شوفي كيف التسلسل الاحداث كيف صارت. نزل رجل يعمل تجربة اجتماعية على الشارع، وهذه التجربة كانت مصورة. يعني نزل على الشارع وصار يبحث عن شخص لينظف له بيته، وكان عم يطلب منه شهادة الشخص لما يوقفه انه هل بتقبل تطلع تنظف لي بيتي مقابل دولارين فقط. فكان العديد من الاشخاص عم يرفضوا هالطلب، لا بل في اشخاص عصبوا عليه انه
2: شو دولارين، شو
1: يعني
2: دولارين؟
1: شو قصدك؟ او مثلا قد يقولوا له مثلا شو شايفني قدامك يعني عم يعني تخيل حسام، يعني حدا يجي لك حسام بس لو سمحت يعني دولارين.
4: انا لو عارف كفايه الخبريه كنت قلت له هو
1: مبلغ 10 دولار بطلع بس دولار.
2: كمل لي شو صار.
4: ولكن بخبراتي بالجلي والتلفون.
1: طيب واثناء يعني الا وحده، امراه وحده يعني، واخر شيء وصل عند امراه وحده وكان مبين عليها انها فقيره.
2: أيوة.
1: قال لها مرحبا فيكي تطلعي تنظفي لي بيتي مقابل دولارين. فهي نعم. قالت له ايه بقبل. انصدم هو انه قبلت يعني، وفعلا طلعت وتركها فاتت لحالها بلشت تنظف البيت. بس خلصت اجت لتاخذ الدولارين، قال لها بس بدي اسالك سؤال، انت ليه قبلتي تطلعي تنظفي البيت بدولارين؟ قالت له لانه انا ما معي ولا ليره،
2: يا الله
1: عندي أجار بيتي ما أقدر أدفعه، وهول الدولارين بدي أجيب فيهم شي يأكله لابن أختي. ابن أختي ما معه مصاري يعني، ابن أختي صغير عم يبكي من الجوع.
2: سبحان الله.
1: فقلت هالدولارين لو أنا حأتعب ساعتين بس بخليهم بسط ابن أختي. أما لا أنا عندي مفاجأة لألك، البيت اللي نظفتيه هو هدية لألك.
2: عم تمزح؟
1: نعم.
2: واو. لا بدي واو.
1: حسام مصدوم.
2: مصدوم حسام. سبحان
1: فما قدرت الامرأة أنها تمسك حالها وانهارت بالبكاء، وفعلا هداها البيت.
2: سبحان الله.
1: سبحان الله.
2: على قد نيتها، شفت؟
1: هذه كانت خبرية اليوم.

0: إيمان ذكرت خبرية بدي أقولها. هيدي أنا ولا مرة قايلها لحدا أصلا. مرة كنت ماشي على الطريق وفي امرأة حاملة كياس كتير غراض وماشي، فطلبت مني أنه ساعدها أحمل معها الكياس. قلت هيدي فرصة لنكسب الثواب، وأنا عم بقول هالخبرية لنحنا يعني
1: نذكر بعض
0: نذكر
1: بالخير.
0: بعضنا بالخير أكيد. وننزل نساعد إذا امرأة كبيرة بالسن بحاجة لمساعدة نساعدها بدون أي مقابل يعني.
1: صحيح.
0: فالحمد لله فضل من الله، نوينا لله تعالى وأخذنا الكيس. هلأ أنا أخذت الكيس منها ومشيت قدامها لأدلني وين بدي يوضي لي هون، فصارت هي تبطئ بالحركة. أنا قلت يعني ليه عم تبطئ؟ أبرم إلا أنه وين؟ أم إجت قلت لي، قربت عندي قلت لي أنت ما عم تستوعب علي؟ قلت لك على هداك المحصات بهدلني، صارت بهدلني. فأنا عم بتطلع هيك، فكرت في كاميرا خفية، صرت اتطلع هيك حوالي انه في كاميرا،
1: قلت
0: اكيد كاميرا خفية، طلعت لا ما في كاميرا خفية. بهدلتني، قالت لي انا معصبة وانت ما عم تستوعب.
1: ايوه يعني طلعت فشت الخلق فيك.
0: فشت
1: بس انت نويت يعني انت
0: انا ما فتحت تمي قلت لها على راسي تكرم عينك وصلتهم ورجعت.
1: نعم مهم على فكرة الواحد حقيقة انه يساعد الاخرين ويركض لنجدتهم ويساعدهم، والدنيا ما بتخلى يعني. بضل في اهل خير. طيب يا جماعة الخير، ابقوا راسلونا، بعتولنا على 01-66-76-02، وكمان فيكن تراسلونا على قناتنا على اليوتيوب وتبعتولنا رسائلكن الصباحية وكمان اسمكن من وين عم بتتابعونا. أسعد الله صباحكم بالخير. تحية عم بيقولوا لجوزي حسام ولبنتي أمل، بس من مين خبرونا؟ لا مش انت حسام. نعم بدي صبح على زوجتك نور. صباح الخير، يسعد صباحكم وايامكم. بحب وجه تحيه لكل اهلي وزوجي واكيد اولادي. بدي اتشكر مدارس جمعيه المشاريع، خاصه مدرسه السلطان صلاح الدين يلي عم تعلم اولادنا الخير. بشرى من النعمه، يسعد صباحك يا بشرى.
0: طيب ريان بيطار الى زمان معروف،
1: ريان اهلا وسهلا بالزميله ريان، تحياتنا لك
0: وزوجة محمد رياض عماش. يعني تحيه كبيره لكم،
1: اشتقنا لكم ريان بتركيا.
0: فعلا فعلا اشتقنا له. نعم هن صاروا بتركيا، هي كمان عم تقول اشتقنا لبيروت واهلها. بتصبح علينا وعلى اخواتها عبير ورباح ومروة واسراء وماما اكيد عم تقول، وعندهم برد كتير، درجه الحراره 4
1: ايار
0: ودرجة حرارة 4 يعني. قولي بتركيا بتبقى عم تشتي اغلب اشهر السنة. طيب بدي اقول انه شاركوا اليوم بسؤال اليوم لانه كتير قوي. كتير قوي السؤال.
1: حلو. صبحت على رباح؟
0: ايه صبحنا عليه.
1: اوكي
0: اذا بدك فينا نصبح على هادي فياض.
1: لا لاقي رسالته
0: لهادي. عم يطلب نقرأ الفاتحة لطارق اجود العلي. اوكي ان شاء الله نفعل.

0: طيب في رسائل ما بدك تقريها؟
1: في كتير رسائل بس أنا برأيي صراحة نفوت على سؤال اليوم ونرجع نقرأه فرد مرة يلا. لأنه صاروا كتار يعني.
0: سؤال اليوم أستاذ حسام
1: عبال ما نلاقي سؤال
0: يلا خلص
2: سؤال اليوم لحظة بس لحظة قبل ما تفوت بسؤال شو عبال ما شو منلاقي
1: قبل ما نلاقي رسالة
2: سؤال اليوم نحن دايما جاهزين
1: صح
0: بدي اياك تجاوب انت اول واحد
1: يلا اساله ولا يجاوب
2: دايما مجهزين
1: استعد يا حسام لسؤال اليوم
0: من باب السؤال يقول من باب الافتراض والخيال أوكي. عم نحكي من باب الافتراض والخيال اذا فيك ترسل اذا فيك تبعت رساله لحالك لما كان عمرك 15 سنه شو بتكتب بالرساله
1: شو عميق هالسؤال
2: انا بكتب
1: فكر فيها شوي
2: اربطوا الاحزمه
0: ايوه استعدوا
1: نحن عمرنا 15 سنه رساله لحالنا نحن عمرنا 15 سنه من باب الفرض والتقدير
0: ايه شو بتكتبي
1: لا بدها تفكير هذا سؤال عميق
0: ما ذاكر انا شو كنت عم لما كان عمري 15 سنه امبارح بالليل قلت لحضر شو بدي اقول فقعدت افكر انا لما كان عمري 15 سنه شو كنت عم بعمل وين كانت شو يعني شو كانت حالتي بهالوقت يعني ما قدرت كتير اتذكر
1: كنا بالثانوي
0: ايه ما بعرف
1: رفقه ومدرسه
0: ليك بتحسي انه كتير من الناس اذا مثلا قدروا مثلا لنقول من باب الخيال والافتراض انه قدروا يغيروا شيء لما كانوا صغار حيغيروا كتير قصص يعني بيقولوا يا ريتنا ما عملنا هيك ويا ريتنا عملنا هيك ويا ريتنا بتحسي هيك
1: اكيد ليك لما الواحد بيقعد مع حاله يعني وبيرجع هيك بالذاكره للقديم بيقول انه بيراجع وبيقول انه يا ريتني ما عملت هاي يا ريتني عملت هاي كيف اذا انت من 15 سنه وهيدي وقفه لك انه شوف العمر قديش بسرعه
0: لما كان عمرك 15
1: لما كان عمرك 15 سنه
2: احنا بنعرف انه انت 18 سنه وكم شهر
1: نحن 18 وكم شهر خلينا متفقين اوكي ف الواحد حقيقة بيرجع لورا وبيصير بيتذكر هالأمور وبيقول يا ريتني ما عملت هيك يا ريتني صلحت هذا الأمر وهيدا أمر مطلوب أساسا صح. يعني فما بالك إذا مارق كل هيدا الكمية من السنين يعني فلا مطلوب الواحد يراجع حساباته وهذا شيء كتير مهم ويعمل أكشن بالتغيير عرفت بس 15 كتير يعني رجعتنا حوصة علي
0: شو اسمه طيب خلينا طب قوم حصان تعال حصان تفضل حبيبي
2: ومنكفي قرايه الرسائل معكم مستمعين
0: علموني على المكسر سير اطلع
1: يلا سمعنا شيء لنفكر بالسؤال
2: طيب ماشي هالمره ماشي

0: إذا بلشت الرسائل توصلنا من باب الافتراض والخيال، إذا فيكم تبعتوا رسالة لنفسكم لما كان عمركم 15 سنة شو بتكتبوا بهالرسالة؟ بلشي إيمان
1: وين بيكتبوا على 01-66-76-02 وبيبعتوا لنا إياها واتساب لقلنا، وكمان فيكم تكتبوا على قناتنا على اليوتيوب على البث المباشر الآن. وحنبدأ بالرسائل، حنبلش بسوزان. صباح الأزهار والأنوار، بقول لحالي مش كل الناس طيبين. يتعاملوا معك بطيبة، انت عمول بأصلك فخليك مثل ما انت.
0: أوكي.
1: وكل شيء بيصير بمشيئة الله وبتقديره. صحيح؟
0: نعم.
1: صحيح يا سوزان. ميران،
0: ميران شو بتقول؟ ميران
1: عم بتقول لو كنت بقدر ابعت بقول بنصح كل حدا بهالعمر يتعلم العلم المطلوب منه ويعمل به ويبلشها صح.
0: هيدا
1: لانه بعده بمقتبل عمره باول طلعته.
0: صح، انا هيدا اللي كنت بدي اقوله. ميران
1: صح.
0: قالته يعني عن جد، يعني اي حدا عم يسمعني هلا بعمر ال 15 16 17، ما تغرك الدنيا وما تشوف هالقصص، لانه بهالعمر بلاقوا كل شيء هيك بالغالب شيء ملفت وبينشدوا للقصص. صدقوني صدقوني، بعدين لما تكبروا حتلاقوا كل هالقصص الدنيوية سخافات. إذا صحت لكم فرصة أنكم تتعلموا العلم الدين وتمشوا بطريق الآخرة من أنتوا صغار، تمسكوا فيها لهالفرصة وما يعني وامشوا فيها صراحة.
1: لأنه كبر حيندم على هول الأيام.
0: نعم.
1: حيقول أنا شو عملت بهالأيام، كيف راحوا علي هيك وأنا بعدني بعز شبابي وبقوتي. يعني اللي قادر يحفظ القرآن يحفظ القرآن، اللي قادر يصلي صلوات النافلة كمان يعملون، اللي قادر يروح حج عمره وهو بهالعمر الصغير ما يقول انه انا بس يصير عمري 60 70 سنه بروح الحج. اذا قادر يروح اللي بده يروح على عمره كمان يروح، انت بعد بنيتك قويه وصحتك سليمه. طيب بدي صبح على حليمه من المانيا. اهلا وسهلا فيك يا حليمه، بتشيلوا الهم عن القلب، تسلمي لي، بوركت جهودكم. اهلا وسهلا فيك يا حليمه. اذا ابعثوا لنا رسائلكم على 01-66-76-02. خليني اشوف رشا شو بتقول. صباحو، بدكم تعملوا حل، كتير فقدنا لكم هاليومين. نحن كمان عم نشتاق لكم بهالويك اند. يا حسام، بدنا منك رسول الله زرناه
0: يعني
1: للحاج محمد معروف قرنوح.
0: فتنا تقريبا بأجواء، شفتهم مبارح بحملة الديوان كان في.
1: نعم، كانوا مجتمعين مبارح عاملين لهم محاضرات.
0: ما شاء الله، بس شيء حلو كتير.
1: شيء كتير حلو، قلبي صار يفرق صراحة. قلبي معهم راحك، بيقول بتقول لهم شو ده. يعني قديش مهم كمان الواحد يتعلم قبل ما يروح. يعني في ناس بتقلك ياي أنا طلعت فيزتي طلعت تأشيرتي أنا رايح الحج. طب أنت فكرت بالجانب الآخر اللي هو الأهم، العلم؟ أنت رايح تحج تعلمت الأمور المطلوبة تتعلمها ليكون حجك صحيح.
0: صح.
1: لحتى ترجع وانت عامل حجك بطريقة صحيحة لابد من العلم، حتى الدعاء بده علم.
0: نعم اكيد. فاطمة الحمصي بتقول من 15 سنة كنت بنعمة كبيرة فقدتها هلأ وهي امي رحمها الله.
1: رحمها الله.
0: كمان انا ضيعت كتير اشياء بهالفترة، فحافظوا على حالكم. هذه الرسالة من محمد جبر.
1: انجي، كنت كتبت ما يغرك الدنيا لانها فانية، الدنيا فانية صح.
0: نعم.
1: يعني ما في شيء بدوم يا جماعة الخير، ما في شيء بدوم. أنا بقول يا ريت تعلمت قراءة القرآن بهيداك الوقت بالعمر الصغير.
0: فيك تتعلم هلأ،
1: فينا never too late. يعني بس أنه كمان بعمر صغير بعده ذهنه مفتح، ما عنده كتير مسؤوليات، باله فاضي، قادر يحفظ ويختم القرآن كمان، ليش لا.
0: نعم، على فكرة على اليوم قصة اليوم قصة وعبرة قريبة للي عم نقوله. يعني قصة انه هو صغير يبلش يتعلم قرآن، يروح على المساجد يتعلم. علم الدين الضروري، كل هولي كمان الأهل لهم دور فيه.
1: أكيد.
0: والأم لها دور فيه. كمان حنحكي أكتر عن الموضوع، تابعونا بقصة وعبرة.
1: ما حتقول مع مين؟
0: مع الداعية لبابة الحوت، أول مرة بتكون معنا بصباح المعرفة.
1: صحيح.
0: فتابعوها، ما شاء الله أسلوبها جميل جدا. طيب، الله يسعد صباحكم. أم أحمد نصولي، أنا بقول الله يرزيكم على فعل الخير. أوكي،
1: بدي صبح على طنط باسمة. أول شي بدي لك سلامة قلبك. عم تقول ما كنت أخذت بيتي براس النبع.
0: تفاصيل.
1: تفاصيل، كنت أخذت بيت تاني.
0: مش طايقته للبيت.
1: ما بده بيت راس النبع، خلاص خلاص. أوكي، ماشي ماشي طنط باسي، ما طولي بالك.
0: بس ما فهمت يعني ليش ما كنت أخذت.
1: هلا هي
0: ماما صدمتني بالجواب.
1: آلي
0: بس ما بيطلع على الهواء.
1: خلاص أنا بعرف الجواب. طيب كمان
0: كأني عرفت.
1: تعرفت إيه؟ طيب شو بدك تقول يا علي؟
2: إيه ماشي مستمعين، لكن ما نكفي معكم.
1: بكفي معكم حسام.
0: يعني امي
1: بدي ابو عفيف يا حسام، سمعنا ابو عفيف.
2: ما في هلا، ما في
1: ما في. ايه طيب ما في.
0: اماني الحسين هلا عمر تحديدا صحت لي فرصه اني التحق بالمعهد الشرعي، والحمد لله الله جمعنا بينس حبيناهم وحبونا وتساعدنا لنبقى بجو العلم.
2: يا زمان.
0: نعم. بقول لاماني ورفقاتها، يعني هي اماني عم تقول لنفسها، بقول لاماني ورفقاتها بهديك الوقت الالتزام هو البعد عن الحرام مش عن الحياة.
1: صح.
0: وهذه كمان نقطة مهمة نحكي فيها.
1: صح.
0: وكمان عم تدعي لأصحاب الفضل وعلى هيك تنشئة أبنائنا تنشئة حسنة
1: 100%. والالتزام ما بيبعدك عن دراساتك، ما بيبعدك عن شهاداتك، ما بيبعدك عن الناس وعن التعاطي معهم، لا بالعكس مطلوب تكون أقرب للناس وأنك تتعاطى معهم. والدي عم بيقول إجابة على السؤال، من بيت محافظ بعمر 15 سنة أسير كأغلب الشباب، فرح نزهات مع طموحات دنيوية إلى أن اجتمعت بالشمس الشارقة الشيخ عبد الله الهرري الذي غير حياتي.
0: نعم
1: نعم.

0: هلا رشا عم تقول وين المديح، بس ما كنت بشو المديح.
1: اي مديح
0: ما بعرف،
1: خبرينا. كمان الحجة هناء صباح الخير لكم ولزوجي الغالي وللجروب وللغالي يا رشا، هاي تحية لرشا كمان.
0: وسيمة شغوري بتصبح علينا، سؤال اليوم يا علي، للحظة رجعتني لأيام الدراسة وهمومنا كانت صغيرة. أدي كانت همومنا صغيرة؟
1: عقدنا نجيب علامات عالية.
0: أنه همومنا أنه مثلا أنا الدكتاتور ماني كتير متمكن فيها مثلا. همي أنه مثلا أنزل على الدكان وما لقي بونجيسي مع المنقوش بزعتر.
2: أنا كان همي لح أجيب المنقوش الجبنة لكن دغري يخلص.
1: دغري بيخلص. ما كانوا يتركوا لنا دور بالدكانة. كنت أبقى ورا أنا.
0: يعني
1: عبال ما يوصل دوري يكونوا خلصوا المنقوش.
0: كل ما عم نكبر بيكبر الهم بيكبر صح. الهم سبحان الله.
2: شو بدك؟
1: وعلى فكرة يا علي ويا حسام، لما بيكون في حدا بيحمل همك أنت وصغير غير ما لما بتكبر وتصير أنت بتحمل الهم الآخرين. فكتير يعني نحن كنا حقيقة عايشين بنعمة، واللي عنده أهلات وبعدهم على قيد الحياة يبرهم يوصلهم يغتنم هيدا الوقت، لأنه الثانية اللي بتروح ما بيرجع بدالها.
0: نعم. عم تقول أسيمة الشغوري أنه
1: رشا عم تقول الأنشودة هي رسول الله زرناه وحطيناها كلنا حطيناها كلها يا رشا.
0: رشا انت ما كنت على السامع، شكلك رحتي وجيتي.
1: اوكي
0: اوكي عم بتقول، طب خلينا نكفي رسالة أسيمة شغوري.
1: كفي يا اخي كفي.
0: يعني اي طيب اذا اذا فيني اوكي اذا فيني غير، لو بلشت بدروس الدين عبكير واختيار الرفقة الصالحة والاستفادة من الوقت. طيب وين رايح ايمان؟
1: كفي راجع انا.
0: طيب ايضا من الرسائل وصلنا، لو رجع عمري للعمر الخمستاعش، مش لو رجع عمري، من باب الافتراض عم نقول لو بعتنا رسالة لنفسنا لما كان عمرنا 15 سنة، شو بنكتب بالرسالة؟ كنت حفظت يعني كنت بحفظ متون اكتر.
2: نعم.
0: وما بترك الصلاة.
2: نعم. هلا انا صرت معك.
0: نعم لاحظت. شو تفضل استاذ حسام.
2: انا ولا شيء بس مبسوط فيك.
0: اقرا رسائل، ما هي عندك الشاشه.
2: ما انا صراحه عندي الشاشه بس
0: ام خالد كريم مروه كريم شو بتقول.
2: هلا انا في عندي من احمد علوي، انت قرات رسالته؟
0: كلا.
2: ولا هيدي قديمه.
0: ميراندي مش إيه، لو سمحتم بدي وجه تحيه لناظرتي امل قدوره. وبقول لها انه اشتقنا لها. نعم.
2: في عندي انا من احمد علوي او علوي، والله
0: علوي
2: ما تواخذوني اذا عم بلفظ
0: علوي
2: بالغلط. عم بيقول بالنسبه لسؤال اليوم، اذا فيني رح اكتب لحالي انتبه على الصلاه وزيد قد ما فيك من تحصيل علم الدين. هلا اكيد الصلاه لحظه كتير مهمه.
0: نعم. ولا مره سمعتونا هي للانشوده. اي انشوده؟ يا ريتني خادم.
2: يا ريتني خادم.
0: خادم.
2: هلا بنشوف شو.
0: هلا بنشوف. اوكي. ده المنشد عبد الله الندي. مروة كريم بتقول بتكتب بالرسالة اهتمي بحالك مثل ما بتهتمي بغيرك واعطي نفسك وقتك.
2: ايه نعم. طيب. واحد بطلوب يعطي حاله وقت لنفسه.
0: شو رأيك تسمعنا انشودة؟
2: سمعك انشودة. يلا خليك معي على السمع.
0: قبل ما يطلع الأنشودة حسام بدي أقول أنه بعد شوي عنا الفقرة الصحية، بدنا نحكي عن شيء اسمه الاكتئاب المبتسم والاكتئاب المقنع. سمعتوا فيه قبل؟
2: الاكتئاب المقنع
0: والمبتسم. الاكتئاب المبتسم شو الفرق بيناتهم يعني؟
2: شو يعني اكتئاب مقنع؟
0: هلأ بنعرف من الاختصاصية غنوة منيمنة، يعني من العيلة من عندكم بعد شوي.
2: ليش؟ طيب ماشي.

0: الكافيين بصباح المعرفة صباح المعرفة ايه مزبوط
1: ايه صباح المعرفة.
0: مي هواري يسعد صباحك، بدها تصبح على الماما ليلى هواري وكل احباب قلبها. كمان عنا رسالة من يوسف عبد الله، تحية كبيرة لألك. الصلاة هي الأهم، عم بيقولوا هشام زياني.
1: اوكي، ليلي عم يسألوا عن البث على اليوتيوب.
0: رسالة مش من هشام زياني،
1: اوكي،
0: من عدن عميرات.
1: اوكي، ليلي عم يسألوا عن البث على اليوتيوب، نحن دقائق ومنرجع منطلع ان شاء الله بالبث المباشر على اليوتيوب. كفوا اسمعونا على الراديو عادي، عرفتوا، وكفوا بعتوا كمان رسائلكم. اوكي،
0: كمان هبة الحداد من ألمانيا بتوجه تحية لمستمعي الإذاعة وكمان لفاطمة الحمصي. طيب، خلينا نفوت بالفقرة الصحية ونحكي أكثر عن الاكتئاب المبتسم والاكتئاب المقنع.
2: صحة.
0: اوكي، اول شيء بيسعدنا نستضيف معنا بهالفقرة الاختصاصية غنوة منيمنة، اللي هي حتحكي اكتر عن هالموضوع، والصراحة اول مرة بسمع فيه لما انا يعني اقترحوه علي، اول مرة كنت بسمع فيه فكتير عبالي اعرف تفاصيله. اهلا وسهلا فيك ست غنوة. حسام كمان عبالي يسمع.
3: اهلا،
4: رحب بعد
1: بيت منيمه.
0: هذا بيت منيمه يعني اكيد على راس العين المنيمه اكيد. اهلا وسهلا ست غنوة، يسعد صباحك.
3: اهلا فيكم، اهلا وسهلا فيكم، ما شاء الله عليكم، يعطيكم الف عافيه.
0: الله يعافيك،
1: اهلا وسهلا.
0: طيب، شو الاكتئاب المبتسم والاكتئاب المقنع؟ شو يعني، شو قصتهم هول؟
3: اوكي، اول شيء بدي اشكركم على هالمساحه لحتى نحكي عن هذا الموضوع اللي كثير مهم.
0: نعم.
3: والكثير بيكون في لغط بين العامه يعني. بدي احكي اول شيء عن الاكتئاب بشكل عام، شو هو الاكتئاب. اوكي، حنرجع نفوت بالاكتئاب والضحك والمبتسم، واللي بدي اقول لكم انه هو هيدا التسميه منا تسميه تشخيصيه. انما هي تسميه طلعت من خلال العوام أو الإعلام وما إلى ذلك، بس تضوّوا على هذا الموضوع كوعي. إنما بكتب التشخيص أو بالدليل التشخيصي ما في شيء عنا اسمه اكتئاب مبتسم أو اكتئاب ضاحك، إنما هو شكل من أشكال الاكتئاب يلي الشخص بيكون عم بيعاني فيه.
0: أوكي.
3: منشوف كتير من الأشخاص أو نحن حتى كعوام منفكر أنه الشخص المكتئب، الصورة النمطية عن الشخص المكتئب، أنه هو مطلوب يكون حزين كل الوقت، منعزل، واضح عليه التعب النفسي، واضح عليه الألم والمعاناة النفسية، بس بالحقيقة هو مش هيك دايما. في أشخاص بيعانوا من اكتئاب ولكن بيكون الشخص فيه عم يضحك، عم يشتغل، عم ينجح وينجز بشكل كتير عالي، وحتى بيكون عم بيتعامل مع الناس بشكل طبيعي، بس بجوا هو عم بيعاني، عم يتألم. منشوف انه هيدا الشخص عم بيحاول يغطي مشاعره الحقيقية بالضحك، بالمزح، حتى ايام بيكون هو الانرجي تبع الجروب اللي حواليه، يعني هو اللي بيعطي الطاقة الإيجابية اللي حواليه، بس بالحقيقة قد يكون حاسس بوحدة، بفراغ داخلي، بتعب نفسي كبير.
1: يعني بيقدر يكون مكتئب وهو فل انرجي وعم يضحك.
3: نعم.
1: وعم يلعب.
3: نعم.
1: ايوه
3: نعم، ولكن مش مستمتع، في فرق كتير كبير يعني. منه قادر يحس بهيدا المتعة يلي هو عم يلبسها كقناع، انما هي قناع كآلية تكيف بالحياة يعني.
0: نعم.
3: لحتى ما بيعتبر حاله تما يقشط أكتر. هأحكي أكتر بتفاصيل أكتر، بس قبل بدي أشرح شوي شو هو الاكتئاب. أول شيء، اضطراب الاكتئاب هو مش اضطراب واحد، يعني نحن لما نكون عم نشخص الاكتئاب في عدة أنواع من الاكتئاب، ولكن بشكل عام الاكتئاب هو شعور بالحزن المستمر، شعور بالفراغ النفسي الداخلي، فراغ العاطفي، في شعور باليأس وفقدان المتعة وحتى انعدام القيمة ببعض الأمرار. ولما أقول فقدان المتعة هو أكثر من أكثر الأشياء اللي بتخلي كمان شخص يكون عم بيعاني، بده يروح يظهر ويغير جو، تشوف الأشخاص اللي حواليه، مش نظهر، نعمل قصص ممتعة، بيروح ولكن ما بيعرف يحس بالمتعة، ما بيقدر يحس بالمتعة، وبالتالي بيقشط أكثر لأنه ما إنه قادر يكون عم يعيش مثل غيره أو عم يقدر يحس بهيدا المتعة أو إذا بدك الباشن تبع الحياة. شوف كمان إنه هو في عنده تعب مستمر، عنده خمول، ما قادر على الإنجاز. وهون الفرق بين الشخص المكتئب اللي ما عنده هيدي الآلية التكيفية وبين الشخص يلي ملابس قناع الضحك، حتى في اضطرابات من النوم وما إلى ذلك. هيدا قد يكون عم بيعيشهم لوحده بينه وبين حاله، بس يطلع لبرا بيلبس قناع الابتسامة أو البهجة أو السعادة حتى يكون عم بكفي حياته.
1: طب أي أصعب؟
3: فهون منشوف الفرق.
1: سوري بس إذا اثنيناتهم مكتئبين، أوكي، اللي عم يضحك واللي هو حزين، إذا اثنيناتهم مكتئبين وفيتين بالاكتئاب، مين الأصعب عليه أكتر؟
3: أوكي، ما في شيء اسمه مين الأصعب، لأنه كل واحد بيعيش ألمه بطريقته.
1: أها.
3: يعني الشخص اللي عم يتألم هو عم يتألم إن كان عم يضحك ولا إن كان عم بيعيشها بهيدي الطريقة.
1: أيوة.
3: يعني كل واحد بيعيش مشاعره بطريقته. قد يكون اللي عم يضحك عايش ألم أكبر من المنعزل والمكتئب، ولكن هو حامل هالآلية التكيفية لحتى يكفي.
1: أيوة.
3: عرفت كيف علي؟
1: وبيقدر يشخص حاله، بيقدر يشخص حاله أنه هو مكتئب؟ لا. ما حيقدر يعرف.
3: بيعرف حاله أنه هو تعبان، أنه هو مش منيح. بس كمان منلاحظ كمان أيام أنه هو هيدا القناع اللي لابسه كأنه هو يعني هروب الاعتراف بأنه هو مش منيح.
1: أيوة.
0: أها. طيب.
3: عارفة كيف؟
0: نعم. ست غنوة، بدي أسأل كيف بيطلع من هالحالة؟ يعني إذا هو مقضيها كل الوقت على لابس هالقناع وعم بحاول يهرب من الشيء اللي هو
1: كيف يشيله لهالقناع؟ هات لشوف.
3: أوكي. أول شيء الشخص اللي عالابس هيدا القناع هنا هو عم بيخبي ألمه، يعني هو ما بده يعترف بألمه، يعني هو مش كتير معترف أو بده أو قادر يكون عم يطلب المساعدة، وهيدا خطورته هيدا الاضطراب. يعني هيدا الاضطراب أو بالأحرى الأشخاص اللي عندهم اكتئاب وبلبسين قناع السعادة هن بيطول الواحد ليعرف أنه بهن شيء، لأنه مخبيينه. يمكن خوف من أنه يعترف بمشاعره، خوف أنه ما يلاقي أحد يسمعه أو يفهمه أو يقلل من مشاعره ومعاناته. كيف فينا نكون عم نساعده أو كيف هو فيكون عم بيساعد حاله؟ أول شيء بده يعرف أنه هذا مش ضعف، يعني اللي عنده اكتئاب أو اللي عم بيعاني من اكتئاب سواء هو كاضطراب أو عارض من اضطرابات أخرى، لأنه منلاقي كمان اللي عنده وسواس قهري ومن ذلك كمان عنده عوارض اكتئاب. فبده يعرف أنه هيدا منه ضعف، ما يخاف يطلب المساعدة، على القليل يلاقي شخص واحد يقدر يوثق فيه، يعرف أنه ما حيصدر عليه الأحكام بس يعبر على مشاعره. حتى الأشخاص يلي حواليه بأفعاله وسلوكياته ما بين السطور مثل ما بيقولوا بنقدر نلاحظ أنه في شيء مش مزبوط، يعني ما بين السطور بين سلوكياته بهالضحك واللعب بيبين. إذا الواحد عنده وعي كافي أنه يقدر يلاحظ، بيقدر بيلاحظ أنه هو عنده مشكلة. وبالتالي في حال كان عنده حدا حواليه ممكن يكون عم يدعمه، بيقدر يكون عم يساعده أنه يعبر عن مشاعره ويحيله لطبيب أو معالج نفسي، وحتى أيام اثنيناتهم سوا واللي هو العلاج الأمثل مثل ما بيقوله. بس أهم شيء وبحب كتير ألفت الانتباه على أنه نحن كأشخاص بدنا ندعم أشخاص حوالينا عم بيعيشوا حزن أو اكتئاب وما إلى ذلك. ما حنستعمل كلمات شد حالك، ما حنستعمل كلمات ليك انه انت احسن بكتير من غيرك، ليك غيرك اسوأ،
1: ما بدها هالقد
3: مدري شو 100%. هون وكأنه عم نقوله بطريقة غير مباشرة انه مشاعرك ما إلها القيمة، او انت كتير عم تزيدها، او كأنه انا عم بلغيله مشاعره وبالتالي انا بفوته بدوامة اكبر. عرفت كيف؟ حتى اجي اعطيه الحلول واعطيه مدري شو وعمول هيك وكذا، هالحلول إلهم وقت وإلهم طريقة مناسبين حتى يكون فعالين.
1: ايوه.
3: حروح على موضوع العلاج. اوكي، في ناس بتسال طيب انا بروح عند طبيب نفسي او بروح عند معالج نفسي؟ اوكي،
1: وشو الفرق؟
3: هقول لك انه اول شيء حسب مستوى الاضطراب انا بعرف حالي وين ببلش. الفرق انه الطبيب النفسي هو بيوصف الادويه وبيساعد على انه يرجع التوازن الكيميائي بالدماغ. أوكي، وهدف الأدوية هو تخفيف الأعراض. أوكي، يعني بنشتغل على الأعراض الاكتئاب.
1: تمام.
3: إنما بالعلاج النفسي نحن بنشتغل على
0: الجلسات.
3: طب قول ال هيدا. نعم، بالجلسات النفسية نحن بنشتغل على أسباب الاكتئاب. إذا كان الشخص واصل لا مستوى من الاضطراب، من اضطراب الاكتئاب العادي العالي، اوكي يعني كانوا العوارض كثير تقال عليه، فهون اذا بلشنا بالعلاج النفسي ما راح يكون عم يستفيد، لانه كانك عم تقولي لحدا انه مش قادر يوقف روح امشي، فشو بنعمل ساعتها؟ هون بنلجا للطبيب النفسي بيعطينا الادويه لنقول له وقف على اجريك، ونروح على العلاج النفسي لنساعده يمشي على اجريك.
1: ايوه
0: يعني ست غنوة عندي سؤال أنا، إذا واحد نعم. واصل لدرجة كتير عالية من هذا الاضطراب الاكتئاب بده يعني بالغالب بده ياخد دواء أول شيء وبعدين ببلش جلسات، يعني ما بينفعوا الجلسات دغري؟
3: بل أشخاص بينفعهم الجلسات دغري إذا هن عندهم القدرة والطاقة أو التركيز المناسبين ليكونوا عم ببلشوا علاج نفسي دغري.
0: أوكي
1: تمام.
3: أوكي لأنه العلاج النفسي مش بس هي شغل على المعالج، إنما هو الشخص يلي عم يتلقى هذا العلاج عليه شغل وعليه طاقة إنه يبذلها، بده يكون على استعداد إنه يعبر ويواجه أفكاره ويواجه مشاعره، يركز خلال هدول الجلسات ليكون عم يستفيد.
1: أوكي ست غنوة، في سؤال لك من متابعة، هل الاكتئاب الضاحك هو كمان بيودي للفايبروماليجيا؟
3: يعني الاكتئاب الضاحك هو عادة هو اكتئاب، عرفتي؟ بغض النظر إذا كان ضاحك ولا مش ضاحك ولا ما إلى ذلك، فممكن يودي لأي شيء بيودي له الاكتئاب. عرفتي كيف؟
1: أوكي.
0: وبشكل عام الاكتئاب بيودي لهذا المرض؟
3: يعني هلأ ليك ما في كتير قول إيه ولا لأ، عرفت علي كيف؟ بس إنه بشكل عام ممكن.
0: أوكي، لأنه بعرف أنا ناس يعني عندهم إياها وبقولوا أنه من وراء الضغط النفسي صار معهم هالشي، ومن وراء التراكمات اللي صارت معهم أدى أنه بيصير معهم هذا الشي، بشان هيك سألت.
3: نعم
0: نعم.
3: هو كل شيء أوكي، في عنا كتير أمراض نفسية بتودي لأمراض عضوية أو بنسميه كمان سوماتيزاسيون، يعني الضغط النفسي وما إلى ذلك بودي لإضطرابات أو أمراض عضوية أو جسدية إذا بديك، بيكون أساسها أو سببها بالأول النفسية. ليه؟ لأنه نحن عم لما نحكي أمراض نفسية نحن مش بس عم نحكي عن النفس، عم نحكي كمان على مواد كيميائية بالدماغ عم تتغير، عم نحكي على هرمونات عم تتغير، عم نحكي على أخلاط بالجسم عم تتغير. لما هو اللي يتشقلب ويتغير بطبيعة الحال رح يكون عم بيودي له، قد يودي له أمراض عضوية أمراض جسدية، عرفت كيف؟ فمشان هيك كتير مهم نكون عم نشتغل على صحتنا النفسية، يكون عنا وعي، أنا أعرف شو سمي مشاعري، أنا شو عم حس هلأ.
1: صحيح. في عنا سؤال كمان من متابعة بتقول للأسف اللي مسيطر على معظم الناس بهالأيام أنه دواء الاكتئاب ممنيح والواحد ما يتعود عليه، وإذا أخده أو أخذ دواء مضاد للاكتئاب بيعتبروه مجنون، شو فينا نحكي بهالموضوع؟
3: أوكي شكرا كتير لهذا السؤال، سؤال كتير ذكي، كنت حابة كتير أحكي بهذا الموضوع. الأدوية النفسية منا أدوية مجانين أكيد بطبيعة الحال، مثل ما العوام بيكونوا عم إنه بنسمع كتير من الأشخاص بيكونوا عم بيقولوا، وفي كتير ناس بيخافوا من فكرة إنه إذا بلشنا دواء نفسي ما بقى حنطلع منه، حنصير ديبندنت عليه وما بعرف شو. أوكي الدواء النفسي مثل أي دواء تاني، يعني أنا إذا عندي ضغط، أوكي؟ فأنا عندي مصابة بضغط. إذا ما بلشت بدواء الضغط واشتغلت على حالي، لح تدهور حالتي. نفس الشيء بالاضطرابات النفسية، أنا بحاجة دواء نفسي وما أخذت الدواء، أوكي؟ لح تدهور حالتي، نفس الشيء ما في فرق. إنما لأنه هيدا الشيء عادة هو مجهول وصعب الأشخاص يكونوا عم يفهموا طبيعته، فبيفكروا إنه الإنسان بيقدر أكتر يتحكم بنفسيته وما إلى ذلك، بس هي الحقيقة بيكون في أخطاط أو كيميائيات بالدماغ ملخبطة بحاجة لا نحن نعدلها ونرجع للتوازن. وبالتالي لا، الأدوية النفسية ما بتعمل إدمان كل ياتا، إنما إذا تاخدت بالطريقة المضبوطة بالوصفة الصحيحة وبالمتابعة الصحيحة بيقدر الشخص إذا كان عم يشتغل على حاله كمان تدريجيا بمتابعة الحكيم إنه يطلع منه.
1: أوكي.
3: في كمان شيء كتير مهم
0: بعد معي نص دقيقة بس
3: يلا
0: أوكي.
3: يلا هقول لك إياها. أنه بيروح الأشخاص عند الطبيب النفسي بيوصف لهم أدوية إن هون عندهم اكتئاب, بيوصف لهم أدوية بقوم بيروحوا على البيت بيطلعوا أنه يي هيدا دواء مش للاكتئاب, يدل دواء لمدري أي اضطراب, خلاص ما بقى بدي أخذ أدوية. لا يا الطبيب بيعرف انه الدواء منه تشخيص, انما الدواء له يعني وظيفه. وفي ادويه اثبتت الدراسات انه اذا هيدا الدواء اعطيته مع مضاد الاكتئاب رح يعطي مفعول اكثر كمضاد للاكتئاب, مشان هيك ايام بنعطي دواء او الدواء او مش بنعطي, انا ما في اعطي, انا معالجه نفسيه مش طبيبه نفسيه, انا ما الطبيب النفسي اللي بيعطي. اوكي ففي ادويه بتكون عم تنعطى بس حتى تدعم دواء مضاد الاكتئاب او تشتغل على اعراض اخرى سببها الاضطراب.
0: خلص وقتنا, نحن ان شاء الله لنا لقاءات ثانيه معك باذن الله,
3: إن شاء الله.
0: المعالجه النفسيه غنوة منيمني في امان الله. نحن حنكفي بعد الفاصل, ما تروحوا لبعيد.
4: صباح المعرفة يعود إليكم بعد قليل مع إيمان وعلي.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد ب 500 متر بناية نوفل. 03 09 24 72.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53-06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
2: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الاثنين الرابع من أيار 2026 الموافق للسادس عشر من شهر ذي القعدة 1447 هجرية.

0: نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت: الجنوب حرب مفتوحة تسابق تعثر المفاوضات، عاصفة الإساءة للمقامات تكشف عزلة الحزب.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. العدو متوتر، وقعنا في كمين استراتيجي. أثار الحرب الإسرائيلية تتفاقم اقتصاديا وتربويا. جمود ملف لبنان، أمريكا تهدد بالفوضى. وتعليقا على الصورة من إيران: هل يعود ترامب إلى الحرب؟

وإلى جريدة الديار، وقد عنونت: الحرب تحتدم جنوبا، مئات الغارات خلال 48 ساعة، القصف يلاحق المدنيين والقرى تحت الاستهداف. طهران سلمت أمريكا مقترحا عبر باكستان، ترامب غير مقبول.

ونتابع معنوين صحيفة البناء. مبادرة ملتبسة لترامب بين التوافق والفرض لإخراج السفن من هرمز، وإيران تحذر. مفاوضات العروض والتعديلات تتسارع بين واشنطن وطهران تحت سقف الثوابت.

وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت رفض أمريكي لإطلاق يد نتنياهو وموعد قريب للاجتماع الثالث. الجيش يدخل الضاحية لتوقيف مطلقي النار وجز قطوع التحريض الإلكتروني. ترامب: درسنا مقترح إيران الأخير وهو غير مقبول. الشيباني يلتقي عبد العاطي.

من أبرز ما عنوانات صحيفة الشرق: السلام آت شاء من شاء وأبى من أبى، إيران من تنازل إلى آخر التخلي عن اليورانيوم المخصب، فيديو كاريكاتوري للـ LBC أشعل مواقع التواصل بالإساءات للراعي وللمقامات.

0: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت: عون يلتقي ترامب لنتنياهو، العد العكسي ينطلق لزيارة عون إلى واشنطن، وتعليقا على صورة رئيس الجمهورية جوزيف عون: القرار للبنان.
1: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: ترامب مقترح إيران غير مقبول، اجتماع تحضيري في واشنطن لمفاوضات لبنان وإسرائيل، صراع الوزارات ينذر بتعقيد مهمة رئيس الحكومة العراقية المكلف، قلق جمهوري من خفض الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام إليكم هذا

مستعجلة للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 81-692-059. لبوا وبارك الله فيكم. والآن نعود لمتابعة برنامج صباح المعرفة.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا كومباني أجهزة خلوية، إيطاليا كومباني بالطليعة هي.
2: مؤسسة إيطاليا اسم لامع ببيع أجهزة الخلوي الحديثة بالإضافة للقطع الإلكترونية الأصلية. مبيع خطوط وتشريج بخدمة ممتازة. 03-79-39-11 فرع تاني البربير ملاصق لابن عدنان.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: يعني لو تشوفوا شكلي كيف طالع على
4: الصوت.
3: طيب رجعنا لكم بصباح المعرفة، فيكم ترجعوا تتابعونا على يوتيوب، وانضمت لنا ضيفتنا الداعية إلى الله الأستاذة لبابة الحوت. أهلا وسهلا بكم أستاذة لبابة، أول مرة معنا اليوم.
4: نعم يعني بارك الله
5: فيك. يا اهلا وسهلا بست لبابا
4: وست ايمان على الاستضافه الجميله جدا.
5: اهلا وسهلا بكم. بس قبل ما تبلشي لبابا، انا بعرف انك انت بتتابعي صباح المعرفه
4: صح؟ كل يوم
5: كل يوم بتسمعنا يا علي، فمتابعه فقراتنا وعارفه كونسبت البرنامج. ونحن هلا بلشنا بفقره قصه وعبره، حنغير شوي بالرولز، حنسمع القصه كمان من الست لبابا.
3: قبل ما نسمع القصه من الست لبابا، بدي اقول انه كنت قلت خلال الحلقه انه الموضوع اللي حكينا فيه اليوم

0: انه كيف الواحد يشتغل على حاله بموضوع الاخره من هو وعمر صغير وقديه دور الاهل بهالموضوع. فقلت له انه القصه اليوم هيك قريبه للي بدنا نحكي
1: صح. الموضوع هو
0: ذاته. نعم خلينا نطلع بجنريك قصه وعبره ونسمع من بعد القصه من الاستاذه لبابه.
2: قصه وعبره.
1: قصتنا اليوم يحكيها أبو يوسف القاضي. أبو يوسف القاضي من لا يعرفه هو من أشهر تلامذة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فيقول أبو يوسف القاضي: توفي أبي إبراهيم وكنت صغيرا في حجر أمي، فأرسلتني إلى خياط أخدمه وأتعلم منه المهنة. فكنت أخرج من عند الخياط وأمر إلى حلقة أبي حنيفة رضي الله عنه في المسجد فأجلس وأستمع، وكانت أمي تجيء خلفي إلى الحلقة فتأخذ بيدي وتذهب بي إلى الخياط. وكان أبو حنيفة رحمه الله يهتم بي لما يرى من حضوري وحرصي على التعلم، فكلما كثر ذلك على أمي وتكررت محاولات هروبي من عند الخياط ذهبت إلى أبي حنيفة وقالت له: هذا صبي يتيم لا شيء له، وآمل أن يكسب مالا يعود به على نفسه. فقال لها أبو حنيفة هو هكذا يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق. هلأ ما هو الفالوذج
3: بدهن الفستق؟
1: الفالوذج بدهن الفستق هو طعام في ذاك الوقت كان لا يأكله إلا الملوك.
0: أيوة نعم.
1: فأبو حنيفة شو عم بيقول لها؟ أم أبي يوسف عم بيقول لها: تركيه، أنا أعلمه أن يأكل الفالوذج بدهن الفستق. هلأ أم أبي يوسف قالت: أنت شيخ قد خرفت وذهب عقلك.
3: لا لا لا لا لا.
0: إنه شو كيف بدك تعلمه يأكل أكل الملوك هو قاعد عندك؟
1: ما بس هيك، وابني يتيم. نعم. يتيم ومات أبوه صغيرا، وأبو حنيفة يعلمه علم الدين. قال لها: أعلمه أن يأكل الفالوذج بدهن الفستق، فقالت: خرف الشيخ. ثم يكمل أبو يوسف القاضي قصته فيقول: ثم لزمت أبا حنيفة فنفعني الله بالعلم ورفعني حتى دخلت إلى مجال القضاء. بل مش بس مجال القضاء، هو صار قاضي القضاة بعهد هارون الرشيد بالخلافة العباسية.
3: ما شاء الله.
1: قال: وكنت أجالس الخليفة العباسي هارون الرشيد وآكل معه على مائدته، وفي أحد الأيام قدم لي الرشيد فالوذجا وقال لي: يا يعقوب، يعقوب هو أبو يوسف، كل منه، ليس كل يوم يعمل لنا مثله. فقلت: وما هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: هذا فالوذج بدهن الفستق. فضحك أبو يوسف.
3: نعم.
1: تذكر كلام أبي حنيفة رحمه الله، وكان أبو حنيفة قد مات. فقال لي، يعني هارون قال لي أبي يوسف: مما ضحكت؟ فأخبرته القصة من أولها إلى آخرها، فتعجب من ذلك وترحم على أبي حنيفة وقال: إن العلم لا يرفع وينفع دينا ودنيا.
3: الله، كثير حلوة القصة.
0: شو العبرة اللي بناخذها من هالقصة؟
1: أما العبرة التي نأخذها من هذه القصة، هلأ أبو يوسف القاضي نشأ يتيما.
0: نعم.
1: نشأ يتيما، ومع ذلك أمه كما تفكر أكثر الأمهات اليوم، فكرت بأمر المعاش، بأمر المصروف، وبأمر النفقة، فأرشدته إلى أن يتعلم الخياطة.
3: نعم.
1: تروح تعلم الخياطة حتى تنفق على نفسك. هي كانت تعمل بالغزل أمه، فكانت تبيع غزلها وتنفق على ولدها، فكانت هي ترجو أنه إذا تعلم الخياطة فيصير هو كذلك يخيط فينفق على نفسه وعليها. هلأ بالقصة ما ذكرناها هنا، لكن يذكر في القصة أن أبا حنيفة رحمه الله قال له: أنا أعطيك المال. كان أبو حنيفة ميسور الحال، فقال له: أنا أعطيك المال. فصار يعطيه صرة من 100 درهم.
3: الله.
1: وقال له: كلما نفذت هذه الصرة أعطيك مثلها. فقال أبو يوسف أبو حنيفة: قبل أن تنفذ الصرة بشيء قليل وبدون أن أخبره أنها نفذت كان يعطيني غيرها.
3: تبارك.
1: فأنفق أبو حنيفة على أبي يوسف حتى صار أبو يوسف وصل إلى الرتبة التي وصل إليها، وهو كما قلنا من أشهر أصحاب أبي حنيفة. يكاد لا يذكر أبو حنيفة إلا ويذكر أبو يوسف.
3: صحيح.
1: معه.
3: صحيح.
1: هو ومحمد بن الحسن الشيباني.
3: نعم.
1: فأنفق أبو حنيفة عليه حتى وصل إلى هذه المرتبة العالية في العلم. اللي بدنا نقوله من عبرة من هذه القصة أنه أحيانا الأمهات قد تشوف بابنها إقبال على طلب العلم وفهم للعلم وأبو يوسف القاضي كان عنده هذه الهمة، وناهيك بأبي حنيفة هو من هو يعني.
4: نعم.
1: لكن أمه ما وجهته لطلب العلم لانشغال بالها بأمر النفقة وبأمر أنه بدك تجيب مال وتصرفك على نفسك،
3: مثل حال يعني معظم الأمهات
1: بإيالنا،
3: فتش لك على مصلحة على اختصاص يطلع لك مصاري.
1: صحيح. ويعني بيحكوا بعض العبارات أنه أنت هلأ إذا بدك تشتغل بالعلم أنه ما بدك تطلع مصروفك، كيف بدك تفتح بيت إلى آخره. أنا حبيت اليوم ما يتعلق بهذه القضية أنه أذكر أكثر من حادثة من علماء على مر التاريخ وعلى مر العصور نشأوا نشأة الأيتام.
0: أيوة.
1: نشأوا نشأة اليتامى، كانوا يتامى، مات آباؤهم وكانوا صغارا.
4: نعم.
1: فأمهم. نعم. أنشأتهم نشأة صالحة حتى صاروا علماء. عدوا معي
3: هيك لبلش.
1: الإمام الأوزاعي عبد الرحمن الأوزاعي، بلشت فيه لأنه دفين بيروت،
3: رضي
1: الله عنه. بيروت رضي.
3: نعم.
1: الله عنه ورحمه.
3: نعم.
1: الإمام الأوزاعي نشأ يتيما، من التي اهتمت بتنشئته وتربيته؟ أمه.
4: نعم.
1: اهتمت بتنشئته وتربيته حتى صار إماما مجتهدا، إلى اليوم يعترفون بفضله وأهل بيروت يعتقدون ببركته كما نرحم الخلق الكثير.
3: صحيح.
1: اثنين عدوا معي، الإمام مالك ابن أنس صاحب المذهب المالكي، كذلك الإمام مالك مات أبوه كان صغيرا فنشأ نشأة لأيتام. من التي اهتمت به؟ أمه اهتمت به، بل كانت يقولون كانت تلبسه أحسن الثياب لما ترسله إلى شيخه. أشهر مشايخ الإمام مالك اسمه ربيعة الرأي، فكانت إذا أرسلته إلى ربيعة كانت تلبسه أحسن الثياب، تقول له تعلم من أدبه قبل علمه، فأرشده وعلمه السلوك وعلمه العلم حتى صار مالك هو من هو.
3: يا سلام.
1: ثلاثة عدوا معي، الإمام الشافعي محمد ابن إدريس، ولا يخفى فضل الإمام الشافعي. الإمام.
3: صحيح.
1: الشافعي.
3: صحيح.
1: كذلك مات أبوه كان صغيرا، من التي اهتمت بتنشئته وتربيته؟ أمه. أمه كانت امرأة ذكية. الشافع ولد في فلسطين في غزة، فمات أبوه كان صغيرا، فانتقلت به من فلسطين، انتقلت به إلى مكة المكرمة، فطلب العلم من علماء مكة، ثم ذهب إلى المدينة وطلب العلم من الإمام مالك، وكان تلميذ الإمام مالك، ووصل إلى ما وصل عليه، وكان هذا ببركة تنشئة أمه النشأة الصالحة. مين كمان مات أبوه كان صغيرا؟ الإمام أحمد بن حنبل. كمان أحمد
3: الله.
1: بن حنبل مات أبوه كان صغيرا، نشأته أمه كانت امرأة صالحة. وآخر واحد أذكره الإمام البخاري. الإمام البخاري صاحب الصحيح، جامع الصحيح، أمه هي التي ربته وكانت امرأة صالحة. ويقال قصة أن الإمام البخاري وهو صغير كان يذهب إلى الكتاب يتعلم يحفظ القرآن الكريم، وكان سريع الحفظ الإمام البخاري، فمرة أصيب بالعمى عمية وهو في صغره، فأمه حزنت عليه حزنا شديدا، وصارت تقوم الليالي تدعو لولدها، والله تعالى استجاب دعاءها فأعاد للبخاري بصره.
3: الله.
1: شوفوا الأم الصالحة كم تؤثر في نشأة الأولاد. طب ما سمعنا حدا في يوم مات من الجوع.
3: صحيح.
1: إنه هيدول الأئمة الأعلام التي من عصرهم إلى يومنا هذا لا يكاد تطلع شمس في يوم إلا ويذكرون أو يترحم.
3: نعم.
1: عليهم أو يعمل بعلمهم أو ينتفع بهم، ما حدا فيهم مات من الجوع مع أنه نشأ ونشأة الأيتام
3: وعرفوا في أقطار الدنيا، لكن في إنترنت ولا سوشيال ميديا ولا كان في كل هاي.
0: سبحان الله.
1: صحيح. انتشرت علومهم الشافعي وحده. وإذا بس بدنا نحكي عن الشافعي، النبي عليه الصلاة والسلام هو قال فيه عالم من قريش يملأ طباق الأرض علما. من كل الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ما أحد فيهم من قريش إلا الإمام الشافعي، فما قالوا هذا ينطبق عليه هذا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فشوف الأم الصالحة إذا كانت ذكية وفطنة توجه ولدها لطلب العلم حتى يصل إلى ما يصل إليه، فينفع المجتمع.
3: صحيح.
1: شوفوا بينفع الذي يتعلم علم الدين، بينفع أهله العيلة الضيقة، وبينفع أقاربه، وبينفع أصدقائه، وبينفع جيرانه، وبينفع بعدين المجتمع. وشوفوا الشافعي المهم انتشر في الدنيا.
3: تماما. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يتيما.
1: أي النبي عليه. نعم. الصلاة والسلام كان يتيما، اهتمت به أولا حليمة ثم آمنة.
3: صحيح.
1: رضي الله عنهم. فاللي بدنا نقوله أنه رسالتي اليوم للأمهات.
3: أيوة. اسمعوا يا أمهات،
1: رسالتي اليوم للأمهات أنه أنت إذا شفت ابنك أو بنتك عنده إقبال على طلب العلم، هلأ أنا ما عم أقول أنه هلأ كل الولاد وكل الجيل بدنا نحطه أنه يعملوا بس مشايخ، أنه طلب العلم أكيد فريضة على كل مسلم.
3: نعم.
1: ففي قدر من العلم يجب على كل أحد أن يتعلمه. أكيد. اللي هو قدر العلم الضروري. وفي قدر زيادة على العلم الضروري أن واحد يتمكن بالعلوم ويوصل لمستوى بالعلوم يعرف كتب الفقه والأحكام الفقهية ويتوغل بأحكام الحديث مثلا علوم الحديث وعلوم القرآن وعلوم علم العقيدة والردود على المخالفين ونحو ذلك. فإذا أنت يا أم أو يا أب شفت من أولادك في واحد فيهم نجيب ذكي فطن بتلاقي عنده إقبال على طلب العلم شجعه على ذلك أعينه على ذلك. هلأ نحن بين حالتين أحيانا الأهل بيقولوا لك إنه طيب أنا نقيته لهيدا ابني وبدي فارغه لطلب العلم كيف بده يفتح بيت؟ إنه كتير نسمع هالكلام.
3: صحيح.
1: كيف بده يفتح بيت؟
3: صحيح.
1: هلأ
3: كيف بده يفتح بيت؟ سؤال مطروح.
1: سؤال مطروح. يا أما هن إحنا بحالتين إذا بتكون هلأ أكيد بده واحد بتوكل على رب العالمين هذا رقم واحد
3: لا شك
1: بده يكون عنده شدة توكل على رب العالمين كما عند أولئك الأكابر.
3: نعم.
1: بس نحن بحالتين بنحكي فيهم أحيانا وهكذا كانت عادة المسلمين أنهم كانوا إذا العيلة شافت بواحد فيهم أن هذا بدنا نفرغه لطلب العلم شو كانوا يعملوا؟ كانوا يتفقوا أنهم ينفقون عليه.
3: الله.
1: يعني الأب الأم الإخوة العيلة المصغرة هم كانوا ينفقون عليه يكفونه حاجاته يفتحوا له بيت يتزوج يصير عنده أولاد هن يكفوا أمر النفقات أنت بس تفرغ للعلم.
3: حلو.
1: نحن بضيك أنه أنت تشتغل
3: كتير مهم. نعم.
1: نحن منفرغك للعلم أمر النفقات نحن نكفيك بس أنت تفرغ للعلم.
3: ومنه ما بقى بيفكر بالموضوع يعني في مين بيفكر. شيء الأهم هيدا الأمر. صحيح. عنه
1: ثم بعدين الواحد يقنع بالعيش اليسير.
3: صح.
1: يعني الإمام الشافعي يقول أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان يعني سأنبئك عن تفاصيلها. قال ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني.
3: الله.
1: البلغة قول الشافعي وبلغة يعني القناعة باليسير من الرزق.
3: نعم.
1: خلص أنت إذا قنعت باليسير من الرزق واشتغلت بالعلم مع الأمور الستة التي ذكرها الشافعي تبلغ المراتب العالية في العلم. فهيدي حالة. الحالة الثانية قد تيجي واحد يقول لي طب أنا ما عائلتي ما قادرة تساعدني ما قادرين. لا يمنع أنه يكون في عنده مهنة يكتسب منها أمر المعيشة ومع ذلك يشتغل بالعلم ما في مانع. نعم. يعني أن يوفق بين الأمرين.
3: صح.
1: في بعض البلاد كانوا قبل يعني قبل المغرب قبل غروب الشمس يروحوا في أشغالهم يشتغلوا يطلع قوت يومه وقوت عياله لا سيما إذا كان عنده نفقات واجبة ثم بين المغرب والعشاء يذهبون إلى مجالس العلم خلال سنوات بتخرج عالم.
3: صحيح.
1: يصير عالم.
0: سبحان
1: فلما
0: الله.
1: فلما الواحد يلاقي الإقبال على طلب العلم لا نحن بدنا نشجعه لأنه ولا سيما الأمهات.
3: نعم.
1: لا سيما الأم إذا شجعت ابنها وقالت له أنا معك ونشأته نشأة صالحة يصل إلى مراتب عالية في العلم فينفع المجتمع وينفع
3: يا سلام.
1: الأمة.
3: كتير مهم هالكلام.
1: أما إذا الأم كانت هي اللي عم بتصبط لهمته لابنها أو
3: هون في مشكلة عند الأم
1: هكذا صرنا في مشكلة.
0: بارك الله بكم الأستاذة لبابة الحوت شكرا على الكلام الطيب.
3: يعني احنا كتير عنا رغبة أنه نكفي معيك بس الوقت لا يتسع أكيد بدنا حلقة بدنا برنامج هلا من الناس تحت الهواء بدنا حلقة وبرنامج إن شاء الله.
1: أنا بس بدي أختم فرصة بس
3: لا
1: وجه تحية لوالدي ووالدتي.
3: نعم.
1: لذاني ربياني فأحسنات
0: ما شاء الله. نحن كمان بجنون تحية وقتنا خلص بجدد الموعد بكرة إن شاء الله 7:15 الصبح بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.
3: بارك الله فيكم كانت معنا الداعية لبابة الحوت شكرا كتير لكم إلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا كومباني أجهزة خلوية، إيطاليا كومباني بالطالعة هي.
2: مؤسسة إيطاليا اسم لامع ببيع أجهزة الخلوي الحديثة بالإضافة للقطع الإلكترونية الأصلية. مبيع خطوط وتشريج بخدمة ممتازة 03-79-39-11 فرع تاني البربير ملاصق لبن عدنان.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: نداء المعرفة. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
2: اكيد
4: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
4: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، رستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
4: 01-656-118، واذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
2: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
8: باور جروب، دايما حدك.
9: الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد. تفاسير معتمدة لهذه السورة القرآنية الكريمة وما فيها من أحكام وبراهين تدل على عظمة الخالق سبحانه. الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد، مجالس مباركة لتفسير القرآن العظيم مع الشيخ رمزي شتيلة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الحديد. أعوذ

0: آمنوا بالله ورسوله، الإيمان بالله، التصديق بأن الله سبحانه وتعالى موجود لا شك في وجوده، هو الواحد، هو القادر على كل شيء، لا شريك له، لا مثيل له سبحانه وتعالى، لا أحد يبرز من العدم إلى الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. آمنوا بالله ورسوله، أي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد الأمر بالإيمان، الله عز وجل ذكر الإنفاق، وأنفقوا، ويشمل ذلك الزكاة، ويشمل ذلك الإنفاق في سبيل الله. قال عز وجل: مما جعلكم مستخلفين فيه. المال الذي بين أيدينا، المال الذي يكون بين أيدي الناس، الله عز وجل هو الذي مكنهم منه. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الناس خلفاء في التصرف في هذا المال. فنحن وما نملك ملك لله، نحن مأمورون ومنهيون. المال الذي مكننا الله منه، نحن مأمورون في هذا المال بأوامر، ومنهيون عن أمور نهانا الله عز وجل عنها. أما الله عز وجل فلا آمر له ولا ناهي له سبحانه وتعالى، يفعل في ملكه ما يشاء، هو المالك على الحقيقة. فنحن وما نملك ملك لله. فالله عز وجل قال: جعلكم مستخلفين فيه، أنتم خلفاء في التصرف في هذا المال، فأنتم مأمورون ومنهيون، فأنفقوا في سبيل الله وأدوا ما فرض الله سبحانه وتعالى، فالمال مال الله. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا، إذن الإيمان ذكر هنا، وهذا يدل على أن الإيمان شرط لقبول الأعمال الصالحة، لأن الله عز وجل قال: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا، هؤلاء لهم أجر كبير. أما الذي لا يكون على الإيمان مهما أنفق في هذه الدنيا، لا يكون له بهذا ثواب عند الله في الآخرة، لا ينتفع بهذا العمل في الآخرة عند الله، لأن الإيمان شرط لقبول الأعمال الصالحة. نسأل الله الثبات على الحق. ثم قال الله عز وجل:
1: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين.
0: وما لكم لا تؤمنون بالله، أي عذر لكم في ترك الإيمان بالله؟ لا عذر لكم، جاءكم الرسول وبلغكم وبلغتكم دعوة الإسلام، المكلف والبالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم، الرسول بلغكم، الرسول أخبركم، الرسول بلغ ما أمره الله عز وجل به، فبلغتكم هذه الدعوة، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. وقول الله عز وجل: وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، من العلماء من فسر ذلك بما حصل عندما أخرج الله عز وجل الأرواح من ظهر آدم، فإنهم سئلوا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، لا إله لنا غيرك. اعترفوا كلهم بألوهية الله سبحانه وتعالى. ثم لما دخلت الروح في جسد الولد نسي هذا، ويبقى ناسيا إلى أن يسمع من أبويه أو من غيرهما الإسلام، فيعود إلى ما كان عليه. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، معناه يكون مستعدا متهيئا لقبول دين الإسلام على الفطرة، أي على فطرة الإسلام، لأنهم يولدون على مقتضى اعترافهم وتوحيدهم الذي حصل يوم أخرجت الأرواح من ظهر آدم. ثم قال الله عز وجل:
1: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور.
0: الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل على عبده، أي محمد صلى الله عليه وسلم، آيات بينات واضحات، ليخرجكم من الظلمات، أي من ظلمات الكفر، إلى النور، أي إلى الإيمان، إلى الإسلام، إلى الحق. فالظلمات، ظلمات الكفر كثيرة، العقائد الفاسدة الكفرية كثيرة، أما الدين الحق فهو واحد وهو الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء.
1: وإن الله بكم لرؤوف رحيم.
0: الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، والله سبحانه وتعالى لا يرحم الكافرين في الآخرة، نسأل الله السلامة. نعود إلى تلاوة الآيات.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد. تفاسير معتمدة لهذه السورة القرآنية الكريمة وما فيها من أحكام وبراهين تدل على عظمة الخالق سبحانه. الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد مجالس مباركة لتفسير القرآن العظيم مع الشيخ رمزي شتيلة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: Dr. Ponce, to the delivery room. Dr. Ponce, to the delivery room.
1: كيف الحال يا أبو فؤاد؟
2: الحمد لله يا سامي، أحسن شوي.
1: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله.
2: الله يحفظك.
1: وإن شاء الله ماشي الوضع مرتاح.
2: الحمد لله، بس ما عم بقدر أقوم بالتخت.
1: طيب وكيف عم بتصلي؟
2: يا ابني ما عم صلي.
1: ليش؟
2: تجي الكعبة غير وجهة التخت، وما عم بقدر أقوم بالتخت، وما في مين يوضعني.
1: لا لا يا عمي أبو فؤاد، الصلاة عماد الدين.
2: اللي شو بعمل طيب؟ كتير زعلان أنا.
1: هلأ منحكي مع الدكتور لنزبط لك التخت بطريقة يكون صدرك إلى القبلة، وهلأ منحكي مع شو ممرض يوضعك كل وقت صلاة ومنناوله إكراميته.
2: الله يبارك فيك يا سامي، نورتني.
1: وبدي أنصحك يا عمي أبو فؤاد، بدك تتوب عن كل فرض صلاة فوتته بهالطريقة، يعني بلا عذر، لأن الصلاة ما بتسقط حتى عن المريض، وكل مريض بيصلي حسب استطاعته.
2: الله
1: يبارك. الدين يسر منه عسر.
3: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. عم بتفتش على تليفون، ايباد، لابتوب، او حتى صيانة او خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة باسعار ممتازة بيقدم لك اي نوع هاتف او خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل اخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
5: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961-66-76-01 00961-3-313-922.

عليكم. نبدأ الموجز بجديد تطورات في الجنوب، حيث يستمر العدو بالتصعيد. وصباح اليوم وجه جيش العدو انذارا عاجلا الى سكان بلدات وقرى قانا قضاء سور قعقهية الجسر وصريفة بالاخلاء. وكانت قوات العدو نفذت ليلة عمليات تفجير في الخيام والقنطرة، فيما لم تغادر المسيرات المعادية سماء الجنوب ليلا وصولا حتى الصباح. وكانت قوات العدو القت ليلا قنابل مضيئة فوق برعشيت وقصفت اطراف بلدات صفد البطيخ وياطر ومجد السلم والشعيتية. في المقابل قالت المقاومة في لبنان في بيان أنها استهدفت تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية وقذائف المدفعية وحققت إصابات مؤكدة. تشريعيا تعقد قبل ظهر اليوم جلسة مشتركة في مجلس النواب للجان المال والموازنة الإدارة والعدل الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، وذلك لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي. أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية على حسابه على منصة إكس بأنه قد سجل عند الساعة 4:25 بالتوقيت المحفجر اليوم هزة أرضية بقوة 2.5 على مقياس ريختر، حدد موقعها في منطقة حزرتا في قضاء زحلة. دوليا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مسؤولين أمريكيين يجرون مناقشات إيجابية للغاية مع إيران بشأن خطوات محتملة لإنهاء الحرب، في حين كشف عن خطة تبدأ اعتبارا من اليوم لمواكبة القوات الأمريكية للسفن التي تعبر مضيق هرمز المغلق بحسب فرانس بريس. في المقابل حذر مسؤول إيران كبير مسؤول إيراني كبير اليوم من أن طهران ستعتبر أي محاولة أمريكية للتدخل في مضيق هرمز بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار. وأعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني على منصة إكس أن أي تدخل أمريكي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار. مستمعين الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني. المريض محمد قنبرجي بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من فئة A بوزيتيف في مستشفى رسول الأعظم. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70-923-511 والنقليات مؤمنة. إذن المريض محمد قنبرجي بحاجة ماسة لبلاكيت دم من فئة A بوزيتيف في مستشفى رسول الأعظم. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70-923-511 والنقليات مؤمنة. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: رجعنا مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق الكبي ضمن برنامج طريق الهداية.
5: الحمد لله مكون الأكوان، العالم بما يحصل في كل مكان، المنزه عن الهيئة والشكل والصورة والحركة والألوان، المنزه عن الكيفية والأينية والجسمية، فليس له مكان. أحمده سبحانه وأتوب إليه وأستغفره وأفوض أمري إلى الله، فلا ملجأ من الله إلا إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا هيئة ولا حجم ولا صورة له. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور العيون وضيائها صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الساعة آتية لا ريب ولا شك فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وروى الحاكم من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ قوله تعالى: إذا الشمس كورت. وها أنا أقرأ عليكم بعضا من آياتها. بسم الله الرحمن الرحيم: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت. إذا الشمس أظلمت، والنجوم تناثرت وسقطت على الأرض، والجبال ذهب بها عن وجه الأرض، فصارت هباء منبثا، والعشار أي النوق الحوامل تركت بلا راع بلا حالب لما دهاهم من الأمور، والوحوش جمعت بعد البعث، يقتص من بعض لبعض ثم تصير ترابا، والبحار أوقدت فاشتعلت نارا، وزوجت أنفس المؤمنين بالحور العين. وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت؟ جوابها أن تقول بلا ذنب. وإذا الصحف نشرت، أي صحف الأعمال تنشر يوم القيامة، ليقرأ كل إنسان كتابه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه، ويمد له في جسمه 60 ذراعا، ويبيض وجهه، ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ. قال: فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم بارك لنا في هذا، حتى يأتيهم فيقول: أبشروا، فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر فيعطى كتابه بشماله مسودا وجهه، ويزاد في جسمه 60 ذراعا، ويلبس تاجا من نار، فيراه أصحابه فيقولون: اللهم اخزه، فيقول: أبعدكم الله، فإن لكل واحد منكم مثل هذا. يقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه. فإعطاء الكتاب باليمين إخوة الإيمان دليل على النجاة، والمؤمن لما بلغ الغاية في السرور وعلم أنه من الناجين بإعطاء كتابه بيمينه، يحب أن يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا له. اللهم اجعلنا من الناجين الفرحين في ذلك اليوم العظيم يا رب العالمين. فالذي أعطي كتابه بيمينه هو في عيشة راضية مرضية، وذلك بأنه لقي الثواب وأمن من العقاب. يقول تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. أما من أعطي كتاب أعماله بشماله فإنه لما يرى من سوء عاقبته التي كشف عنها الغطاء يتمنى أنه لم يؤت كتابه، لما يرى فيه من قبائح أعماله، لما يرى فيه من قبائح أفعاله ويتمنى الموت، ولم يكن شيء عنده أكره منه إليه في الدنيا، لأنه رأى تلك الحالة أشنع وأمر مما ذاقه من الموت. يا ليتها كانت القاضية. قال البخاري: القاضية أي الموتة الأولى التي متها لم أحيا بعدها. ويقول نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، يقول الله تبارك وتعالى: لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا، وأنت في صلب آدم أن لا تشرك فأبيت إلا الشرك. وماله الذي كان في الدنيا يملكه لا يدفع عنه من عذاب الله شيئا، وزال عنه سلطانه ملكه وقوته. ويقول الله تعالى لخزنة جهنم: خذوه واجمعوا يديه إلى عنقه مقيدا بالأغلال. هذا معنى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي أدخلوه واغمروه في نار جهنم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. سلسلة حلق منظمة، كل حلقة منها في حلقة، سلسلة عظيمة جدا طولها 70 ذراعا، والله أعلم بأي ذراع هي، والظاهر أنهم يدخلونه في السلسلة، ولطولها تلتوي عليه من جميع جهاته، فيبقى داخلا فيها مضغوطا حتى تعمه. وقيل تدخل في دبره وتخرج من منخره، وقيل تدخل من فيه وتخرج من دبره. أتعلمون إخوة الإيمان ما هو سبب العذاب للكافر؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وأخرجنا من هذه الدنيا على كامل الإيمان، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.
1: مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة منى مصباح قباني بمستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة جدا جدا إلى 6 وحدات دم من فئة بي بوزيتيف وبلاكات دم. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-729-553. إذن المريضة منى مصباح قباني بمستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة جدا جدا إلى 6 وحدات دم من فئة بي بوزيتيف وبلاكات دم. للتواصل 03-729-553. لبوا ولكم جزيل الشكر.

اعلموا أيها الأحبة أن من النوافل العظيمة صلاة الضحى، وقد رغب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة، والسلامة هي المفاصل في الجسم، وهي 360 مفصلا، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. وذلك أي الركعتان أقل صلاة الضحى. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، والله أعلم وأحكم.

إذا جاءك مهجر من أي قرية، من أي منطقة، من أي بلد، افتح له بيتك، قدم له الطعام والشراب الذي تأكل أنت منه، وألبسه من ثيابك وثياب أبنائك، لا أن ترفع عليه الأسعار في المواد وأجرة السكن. بيكون أجرة البيت 200 دولار، صار فيه مهجرين بيصير بده 500 دولار. هل هذا من أخلاق الطيبين المحسنين الزاهدين العابدين الذين يواسون الناس؟ ينبغي أن ترحم العباد. وفي الحديث، احفظوا هذا الحديث، من لا يرحم لا يرحم. إن كانت هناك ضرورات لإنقاذ المسلمين، كيف تعمل على ما يرهقهم ويزيدهم حسرة وتعبا وتشتتا وضياعا؟ في مثل هذا إن لم ترحم فأنت الخاسر. من لم يرحم، من لم يرحم لا يرحم، لا يرحم، لا يرحم، لا يرحم.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة، نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود إله من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديدة مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان:
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيلة من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
8: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
7: نويري 01-66-85-85.
8: طريق الجديدة 01-300-370.
7: شويفات 05-810-850.
9: إنها إذاعة نداء المعرفة.

شطح نقدمها لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في منطقتي جنوب الليطاني وشماله، ويبدو أن السباق بين الدبلوماسية والحرب تحكمه شراسة الحرب المدمرة التي يشنها العدو الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار الماضي حتى اليوم، وتصميمه على تدمير المدن والقرى التي يحتلها باستخدامه المتفجرات الأكثر فتكا، فيما تقابله المقاومة في لبنان بإطلاق المسيرات. إذن يستمر العدو بالتصعيد، وصباح اليوم وجه جيش العدو إنذارا عاجلا إلى سكان بلدات وقرى قانا دبعال قضاء سور قعقعية الجسر وصريفة بالأخلاء. وكانت قوات العدو نفذت ليلا عمليات تفجير في الخيام والقنطرة فيما لم تقدر

معاليه سماء الجنوب ليلا وصولا حتى صيانه قوات العدو القت ليلا قنابل فوق برعش قصفت اطراف بلدات صفد البطيخ وياط وجد السلام والجعيتي. المقابل قالت المقاومة في لبنان في بيان تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة رياضة بصلية صاروخية وقذائف المتية وحققت

واشنطن هذا الأسبوع، حيث وصل وكيل شرطة إلى البحث فوائد علاقة المفاوضات المباشرة ومكان على موجود تحت حجام عن الدخول في هذه المفاوضات إذا لم يتفق عن جيرفنجيا. وسألت القرار المتحدة من جانب إيلي في موقف المقاومة قالت قناة المنثير إذا

لن سقط صفو المرهات على الجبهة الجنوبية ما أثار المنطقة الجنوبية شملت عمليات دهم وتسيير ورسالة وإقامة حوادث ظرفية على أثر أثناء مراسي الشيع. في هذا السياق دهمت وحدات من عيش منازل المتورطين، وقفت أحد مطلقين وضبط كمية حوادث الذخائر، سلمت المضبوطات قوف

0: والنقليات مؤمنة. المحمد بمرسول 923-511 والنقليات مؤمنة. للقدر ونشرة
1: نبدر الجميلة طور دي جنوة 5

0: كيت مكيفة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فرصة ترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مش حلولي عنا أرقام
1: 98-7-05-813-77.
2: كل اليوم ستين لدينا بالمركز الأمريكي دونالد يجري مناقشات إيجابية بين اليوم

بحريا شمال مدينة الفجر، وأن جميع أفراد بشفات إيران وبهيئة البث اجتماع موسع للمصلين في هذه الجبهة. إيران قتل أنقرة بسبب صفقة ماء بكالة نارويته، وفاز كان إلى يديفان عاصمة الطيار.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل، مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب، دايما حدك.
3: ألو، وينك؟
4: بدي وين؟
3: حط بسالتك لحمي، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: من حياة الصالحين حكايات طيبة لمجموعة كبيرة من الصالحين من الأمة المحمدية، نستخلص منها المواقف الجميلة المعبرة. من حياة الصالحين دعانا حبنا لكم إلى أن نستمطر أثر الرحمة على قلوبكم بذكر أولياء الله تعالى، حيث بذكرهم تتنزل الرحمات والبركات.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وموالاه. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج من حياة الصالحين، لنجول معا مستمتعين آخذين عبرا كثيرة من قصص الصالحين، وها نحن مع آخر قصة منها، والتي اخترنا اليوم أن نتكلم عن سيدنا مصعب بن عمير، أول داعية أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. شرف الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا مصعبا رضي الله عنه باختياره أول داعية إلى الله في المدينة، وكان جديرا باختيار الرسول له للقيام بأعظم وأروع مهمة في الإسلام، فقد ضحى من أجل الله ورسوله تضحيات كثيرة ابتغاء رضا مولاه، إذ ترك وهو شاب يعيش في ظلال الرغد والترف والرفاهية كل ما يحظى به من نعيم الدنيا وطيباتها، لينعم بحياة النور والطهر والشفافية ويحظى بثواب الله ورضوانه. فحين أشرق قلبه بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، صارت الدنيا بكل ما فيها من زخرف ومتاع لا تساوي عنده جناح بعوضة. كان سيدنا مصعب بن عمير من الكوكبة الأولى التي اعتنقت الإسلام واستنارت بصيرتها بعقيدة التوحيد والتنزيه. وإذا عدنا إلى بداياته، فقد قادته قدماه ذات يوم إلى دار الأرقم بن الأرقم على الصفا ليستمع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كانت مكة كلها تتحدث بدين جديد يبشر به محمد بن عبد الله. وحين جلس مصعب أمام الرسول واستمع إلى بعض آيات بينات من القرآن الكريم يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم، أحس بأن النور يمسح غشاوة الجاهلية عن قلبه، فبسط يده إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبايعه على الفور. وكانت لحظة مباركة شهدتها الملائكة التي تظلل دار الأرقم وتحف بها. خرج بعدها مصعب ليواجه مسؤوليته العظيمة ويحمل الأمانة الكبرى التي شرفه الله ورسوله بحملها، بيد أنه كان يفكر في أمر واحد: ماذا يفعل إذا علمت أمه بأنه ترك دين آبائه وأجداده واتبع الدين الجديد؟ إن أمه خناس بنت مالك امرأة ذات سطوة وجبروت، ويخشاها مصعب أكثر مما يخشى أي إنسان، فقرر أن يخفي إسلامه عنها فترة من الزمن. ولكن أحد الذين يراقبون النبي من كفار قريش علم بإسلام مصعب، فسارع إلى أمه وأخبرها الخبر، فانتفضت خناس غاضبة ثائرة محنقة مغيظة، وأحست كأن جبال مكة سقطت على رأسها ودكتها دكا، فظلت ترغي وتزبد حتى دخل عليها ابنها مصعب، فاستقبلته بوجه متجهم ولسان يهدد بالثبور وعظائم الأمور. وبالرغم من أن الموقف من مصعب كان قاسيا وعنيفا، فإنه لم يتزعزع إيمانه ولم تضعف عقيدته، وإنما واجه ثورة أمه العاتية الضارية بعزيمة المؤمن الشجاع، فقال لها: يا أماه، إنني آمنت بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا، ولن أحيد عن هذا الدين. وفي تلك اللحظة نسيت خناس أمومتها ودفعت بابنها مصعب إلى غرفة مظلمة ومنعت عنه الطعام والشراب، ولكن هذا الشاب المؤمن زاده الجوع والعطش إيمانا على إيمانه، فصبر في إصرار وتصميم. ولما يئست الأم من عدم رجوع مصعب عن إسلامه بدأت تقدم له الطعام والشراب، وظل محبوسا في غرفته حتى واتته فرصة الفرار، فانطلق مهاجرا إلى الحبشة. وهناك في مطارح الغربة تجرع مرارة الفاقة والإملاق، ولكنه كان صابرا شاكرا. ومرت الأيام بطاء ثقالا على مصعب، ثم عاد إلى مكة، وكان أول عمل كلفه به الرسول صلى الله عليه وسلم أن أرسله بعد بيعة العقبة إلى المدينة ليفقه الناس في أمور دينهم. ووجد أول داعية في الإسلام نفسه يقوم بأروع وأعظم مهمة في المدينة. وكان من فضل الله على مصعب أن أقبل الأوس والخزرج على دين الله، وبدأ الإسلام ينشر نوره في المدينة. ثم أذن الله لرسوله وللمسلمين بالهجرة من مكة، وبدأت مرحلة الجهاد والقتال دفاعا عن دين الله. وجاءت غزوة بدر، وخاضها مصعب مع القلة المؤمنة التي أيدها الله ونصرها نصرا عزيزا. ثم جاءت غزوة أحد بعد عام واحد، وكان مصعب حامل لواء الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة. وهنا وقف التاريخ ليتأمل أروع موقف وقفه لمسلم مقاتل قبل أن يستشهد بلحظات، إذ كان اللواء مرفوعا في يد سيدنا مصعب، والمعركة حامية الوطيس، وبينما هو يتقدم الصفوف إذا بعدو من أعداء الله هو عمرو بن قميئة ينقض عليه ويضربه على يده اليمنى فيقطعها. ومصعب يتلو قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل

0: ثم يأخذ اللواء بيده اليسرى ويحنو عليه، فإذا بابن قميئة يضرب اليد اليسرى فيقطعها، فيحنو مصعب رضي الله عنه على الراية بعضديه إلى صدره وهو يردد نفس الآية، ثم حمل عليه عدو الله الثالثة بالرمح فأنفذه واندق الرمح ووقع مصعب وسقط اللواء. وبعد انتهاء المعركة المريرة وجد جثمان الشهيد راقدا وقد أخفى وجهه في تراب الأرض المضمخ بدمائه، وجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الأجلاء يتفقدون أرض المعركة ويودعون شهداءها، وعند جثمان مصعب سالت دموع وفية غزيرة، وهتف الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام وقد وسعت نظراته الحانية أرض المعركة بكل من فيها من رفاق مصعب، وقال: إن رسول الله يشهد أنكم الشهداء يوم القيامة. ثم أقبل على أصحابه الأحياء حوله وقال: أيها الناس، زوروهم وأتوهم وسلموا عليهم، فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم مسلم إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام. فمع هذه القصيرة عن سيدنا معمر رضي الله نأتي تهامج الذين من حياة الصالحين ولة من أهل التقوى الذين سبقونا، نسأل الله تعالى أن يجمع، إنه على كل شيء قدير.
1: من حياة صنب لمرة من الصالحين المحمدية نخلص الموفى الجميلة المحمد من حياتهم صمت رحمة أولهم تتنزل الرحمة.

الحمد لله الآمر بالألفة المانع من الفرقة، أمر بالتواصل ونهى عن المعداد، نبي السلام عليه من تأل رؤوسا. يقول عز وجل في كتابه مرسوه والمرسون إلم الغيب فينبؤكم بأن تعملون. فبنى الكرام كرام على عرش قوة ومني قطعه الله بكم وات ومع. قال عليه السلام لا يدخل جنة قام. معناه قام لك أعزائي المسعين وبادروا للخيرات والصحة.

0: ساعد عادل الأم مفرشته
1: على راسي يا بيي، أعطيني إذا كان قول يا رب.
0: يا رب الله يبارك فيك.
1: بتفيك يا بيي.
0: اسمعي يا عادل شو بدي أقول لك.
1: قول اللي أنت معك.
0: أنا يا ابني اليوم
1: طيب العمر يا با
0: صح. حاصل يا عادل، الدنيا غرارة مكارة، نعيمها راح وما بتثبت على حال، تعمل نارة وأكثر ما بتري الشباب. وأنت لك أول طلعت بدي إياك شاب على الخير راسخ وعطاع ثابت مثل ما ربيتك أكثر. والله يبعث لكم أي
1: طيب يبارك فيك. بس أنت انتبه لي على صاك، والله كريم.
0: الله كريم.
2: نداء المعرفة مجاورة ريان تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة ذو الحل كما بالإضافة العالمية، هدية فاخرة على شراء كل مجوهرات الريانة. عائشة كارعش قرب دار، تليفون 01-79-49-04-03-88-25 لصاحبها الحاج محمد حيط.
3: شركة قالب تجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار، صناعة ونوم للصغار، غرف جلوس مودرن وتنمية المنزلية والمكتبية، كراسي مكتب وكراسي حلاقة، تجهيز المدارس والمطاعم ومسارح الأوديتوري. شركة صالة تجارة وصناعة شراوي بغزة 3-445-5.

رئيسة الوزراء اليابانية اقترز له تداعيات هائلة على منطقة المحيطين الهادي والهادئ. هيئة بحرية إصابة بمقذوفات مجهولة قبالة الإمارات. سفن مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية لخان يونس جنوب قطاع غزة. أعمال القمة الأولى بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي يوم في ياريفان. أخيرا الطقس المتوقع اليوم غائم ومطر مع عواصف رعدية وثلوج مرتفعات وضب الحرارة. مستمعين الختام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة فادية حسن أبو النصر في مستشفى بيروت الحكومي بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة بي بوزيتيف، لذلك يرجى الاتصال على الرقم 70-089-404. إذن المريضة حسن أبو النصر في مستشفى بيروت الحكومي بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات بي بوزيتيف، للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 404. لبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: أحمد الدنا ضمن برنامج طريق الهداية.
1: أوراد ما قبل النوم. روى البخاري عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. فقيل تكفيه الآفات من ليلته وقيل تكفيه قيام الليل. ذكر أبو داود في سننه عن فروة بن نوفل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. وروى ابن أبي شيبة في كتاب الأدب عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام قال بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعند الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد ورق الشجر وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيا. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم اللهم رب السماوات 7 ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن فالق الحب والنوى لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول ليس قبلك شيء وأنت الآخر ليس بعدك شيء وأنت الظاهر ليس فوقك شيء وأنت الباطن ليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وروى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. وروى أبو داود عن أبي الأزهر الأنماري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى أي جعلني مع الملأ الأعلى من الملائكة. وروى البيهقي في الاعتقاد عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك. وروى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أم المؤمنين السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، 3 مرات، ويحسن أن تختم ليلتك بآية الكرسي وبالتسبيح بلفظ سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.

ما تقول الله، قول الله. هاي أحلى كلمة ممكن تطلع على لسانك، أحلى كلمة موجودة بكل اللغات بالدنيا، أحلى كلمة على الإطلاق، كلمة لفظ الجلالة الله. ليه كل الكلمة اللي بتقولها وبدير بالك على الأكسنت أنت وعم تحكي، وخاصة لما بدك تحكي لغات تانية وبدك تراعي أحيانا أسلوب بالكلام، لما بدك تجي على بدك تاكل منها، أحلى كلمة أحلى كلمة. وما تستحي أنه إذا بدك تقول عبد الله الحمد لله عادي جدا، ليه بتستحي؟ ما بتسمي وأنا عم تستحي النبي محمد.

العالمين ذكر لا تلصى، فكيف بده يكون أسماء الله مبدل للصلاة؟ لذلك عندي رمح أنه من حرف لفظ الجلالة لا بد ولا بكين العالم، حتى لو عم نحكي عمية، حتى لو عم نحكي عمية في كتير أمور نحكيها نقول لفظ الجلالة الله بك.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد بدأ جيش العدو بشن غارات على بلدتي دبعال وأقانا في قضاء سور، وذلك بعد الإنذار الذي وجهه لتلك القرى، كما سقط شهيدان جراء الغارة على بلدة شحور. واستهدفت غارة معادية بلدة برعشيد في قضاء بنت جبال، وتتعرض بلدة المنصوري في قضاء سور لقصف مدفعي معاد. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات دون سابق إنذار على برج قلاوي، مستهدفا بنى تحتية وأحياء سكنية في قضاء بنت جبال. صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: تقبل طلبات الإقامات، منح وتجديد للرعايا العرب والأجانب الذين نزحوا من أماكن سكنهم بسبب العدوان الإسرائيلي بحسب أماكن السكن الجديدة التي انتقلوا إليها. في موقف المقاومة، قالت قناة المنار في بيان بث على شاشتها إن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال: لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان، بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر واستهداف للمدنيين، مشددا على أن لبنان معتدى عليه وهو من يحتاج إلى ضمانات لأمنه. وأضاف: لا وجود لخط عاجل في الجنوب ولا خط أصفر، والعدو لن يتمكن من تثبيت احتلاله، وأننا ندعو السلطة لتعزيز الوحدة والسيادة وتفعيل دور الجيش ومعالجة الأزمات وفق الدستور، فإن تجاوز المرحلة يتطلب استمرار المقاومة والتفاهم داخليا والاستفادة من التحركات الداخلية. استقبل البطريرك الماروني بشارة راعي في بكركي السفير الأمريكي ميشيل عيسى، وجرى عرض لآخر المستجدات. وقال عيسى بعد اللقاء: ندعم البطريرك، وأعتقد أن الرئيس عون سيزور الولايات المتحدة. في الملف الإيراني، ومع دخول اليوم 66 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ عملية مشروع الحرية صباح اليوم بتوقيت الشرق الأوسط لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز، في حين حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أنه سيهاجم أي قوى أجنبية، خصوصا الجيش الأمريكي، إذا اقتربت من هرمز. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة باكستان. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلن عمدة مدينة موسكو اليوم أن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مبنى سكنيا بالقرب من وسط العاصمة الروسية، وذلك بهجوم يأتي قبل أيام قليلة من العرض العسكري السنوي لروسيا بمناسبة يوم النصر. في الخبر الأخير في هذا الموجز، ضرب زلزال بقوة 6 درجات جزيرة سمر وسط الفلبين اليوم بحسب ما أفاد المعهد الجيولوجي الأمريكي. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: الحمد لله.

نبيه لأجل الله ليس ولا للقرابة بل لأجل يوم القيامة يكون في العرش أشر.

لمن عمرها بالصالحات فطوبى لمن عمرها بالصالحات وزين نفسه بالطاعات طوبى لمن شغله عيبه عن تتبع عيوب الناس والعورات طوبى لمن لم يشتري لهو الحديث ليضل الناس عن سبيل الله وإنما اتبع الصراط المستقيم

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: وبالغ أجل
2: أجل جن الأجل جن حصيد لا يستطيع أحد ولو الناس يقتلك
3: لا يقدرون على قتلك إلا جلك.

0: يكون من بيروت دبليو دبليو
1: وإذا سألوك عن العدل

0: وقلبي حزين على نهج أحمد الله الأمين.
1: عمر بن عبد العزيز.
2: مستمعين الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج الخليفة الأشج عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، حيث تكلم اليوم عن زهد سيدنا عمر رضي الله. الخليفة الأشج عمر في النفوس مكانة، فكيف بالقبة؟ وجعلت الصغير قبل الكريم ويحترمك، ولك في مكان. هذه صفاتك عالية علية، لها في النفوس عطور مسكية، ولها في الوجه بسمة سخية تقدم لجو. لقد سلطنا الضوء على الشخصية العيبة عن ثرية التي

مدينتنا خربت، فإن رأى أميرنا أن يعلنا أي نصلحها به فعل. فكتب إليه عمر أي صلاحها والسلام كثيرة، وقد ذكر منها حفص عمر بن محمد الخضر عروف بالملاء حوالي 28 أثرا. وصل خليفة الأشج عمر إلى مرحلة متقدمة في التحلي بصفات الزاهية، وذلك ما لا يستطيع الوصول إليه أكثر أصحاب العيش في الحادية في وقتنا الحاضر الذي طغت فيه المادة كل شيء كثير من الناس، وأصبحوا يقيسون بعضهم البعض بما يملكون من الدنيا وحطامها. وحسبنا من أغلب قادة وزراء العصر المادي على الأقل أن يكفوا أنفسهم عن الطمع والجشع، وأن يسعوا إلى الكسب الحلال، وأن يعملوا على قهر رغباتهم الدنيا لينالوا إليه. نهى عمر بن عبد العزيز إلى ما هو أسمى من الدنيا إلى جنة، قال مولاي قد اشتهيت الحج.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة، نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: كافي باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافي باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات. العمدة، بيروت، نزلة برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 70-911-093.
0: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
5: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
4: نويري 01-66-85-85،
5: طريق الجديدة 01-300-370،
4: شويفات 05-810-850.

أهلا بكم. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في منطقتي جنوب الليطاني وشماله، ويبدو أن السباق بين الدبلوماسية والحرب تحكمه شراسة الحرب المدمرة التي يشنها العدو الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي حتى اليوم، وتصميمه على تدمير المدن والقرى التي يحتلها باستخدامه المتفجرات الأكثر فتكا، فيما تقابله المقاومة في لبنان بإطلاق المسيرات. إذن يستمر العدو بالتصعيد، حيث بدأ جيش العدو بشن غارات على بلدتي دبعال وقانا في قضاء صور، وذلك بعد الإنذار الذي واجهه لتلك القرى، كما سقط شهيدان جراء الغارة على بلدة شحور، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات دون سابق إنذار على برج قلاوي مستهدفا بنى تحتية وأحياء سكنية في قضاء بنت جبال، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي 6 غارات على بلدة زوتر الغربية، كما شن غارة استهدفت بلدة تولين في وقت تعرضت أطراف بلدة الصريفة في منطقة طويري لقصف مدفعي، كما طال القصف المدفعي مجرى نهر الليطاني في إخراج بلدة البويضة، وغار الطيران الحربي المعادي مستهدفا بلدة كفر تبنيد في وقت تجدد القصف المدفعي لبلدتي يحمر الشقيف وزوتر الشرقية. في المقابل اندلعت اشتباكات بين جيش الاحتلال والمقاومة في لبنان في الأودية بين زوتر ودير سريان قرب نهر الليطاني، ومروحية إسرائيلية أطلقت رشقات رشاشة في المحيط، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 2 جويين في جنوب لبنان، وقال منعنا دخولهما إلى الأجواء الإسرائيلية. في إطار المفاوضات تنشط التحضيرات الرسمية للاجتماع اللبناني الإسرائيلي 3 على مستوى السفيرين المنتظر برعاية الجانب الأمريكي في واشنطن هذا الأسبوع، حيث سيطرح لبنان وقف إطلاق النار وتثبيته شرطا للانتقال إلى البحث في موعد انطلاق المفاوضات المباشرة ومكانها على مستوى الوفود تحت طائلة الإحجام عن الدخول في هذه المفاوضات إذا لم يلتزم العدو الإسرائيلي وقف النار نهائيا والتوقف عن تفجير المنازل في المناطق الجنوبية. وفي السياق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر تأكيدها أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت الجانب الإسرائيلي أن وقف إطلاق النار مع لبنان سيبقى ساريا بغض النظر عن أي تطورات مع إيران. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون سفير لبنان في ليبيريا بشير سركيس لمناسبة بدء مهمته الدبلوماسية في مونروفيا، وزوده بتوجيهاته لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ورعاية شؤون الجالية اللبنانية، وعرض مع النائب ميشيل ظاهر الأوضاع العامة في البلاد والانعكاسات السلبية لاستمرار التصعيد العسكري على الأوضاع الاقتصادية والصناعية والمالية والزراعية في البلاد. من جهته، يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينه سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان ميشيل عيسى. وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري ذكر في بيان بما سبق له أن أكده مرارا من أن أحدا لا يتحدث باسم رئيس المجلس إلا مكتبه الإعلامي، ولا زوار ولا مصادر يمكنها أن تنقل عنه أي كلام أو موقف، لذا اقتضى التنويه. في موقف المقاومة، قالت قناة المنار في بيان بث على شاشتها أن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال لا يوجد وقف إطلاق النار في لبنان، بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر واستهداف للمدنيين، مشددا على أن لبنان معتدى عليه وهو من يحتاج إلى ضمانات لأمنه، وأضاف لا وجود لخط عاجل في الجنوب ولا خط أصفر، والعدو لن يتمكن من تثبيت احتلاله، وإننا ندعو السلطة لتعزيز الوحدة والسيادة وتفعيل دول الجيش ومعالجة الأزمات وفق الدستور، فإن تجاوز المرحلة يتطلب استمرار المقاومة والتفاهم داخليا والاستفادة من التحركات الداخلية. وشدد قاسم على أن التفاوض المباشر تنازل مجاني بلا ثمار، وخدمة لنتنياهو الذي يريد رسم صورة نصر بالصورة والموقف مع استمرار العدوان، وخدمة لترامب قبل الانتخابات النصفية، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني انتشر في جنوب نهر الليطاني تطبيقا للاتفاق. في الإطار الحكومي، ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم اللقاء الوزاري الدوري في السراي الكبير لمتابعة التطورات العسكرية والسياسية وخطط الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة. وقال وزير الإعلام بول مرقص عن خلاصة الاجتماع الوزاري أن العنف الحاصل على مواقع التواصل يخرج عن حرية الرأي ويقع تحت الملاحقة القضائية الجزائية.
في المواقف الدولية، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى وصوله إلى يريفان عاصمة أرمينيا للمشاركة في القمة 8 للمجموعة السياسية الأوروبية: أود أن أكرر هنا بأنه من الأساسي أن يحترم وقف إطلاق النار في لبنان، هذا ما تعهد به الطرفان، وأقول هذا من أجل سيادة لبنان واستقلاله وحماية السكان المدنيين، بحسب فرانس بريس. على الصعيد الأمني، يعقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الساعة 3 بعد ظهر اليوم اجتماعا لمجلس الأمن الداخلي المركزي في مقر الوزارة. في الأحوال الجوية، في البقاع تساقطت الثلوج على المرتفعات الجبلية وعيون أورغوش التي ترتفع عن سطح البحر أكثر من 1400 متر على سلسلتي جبال لبنان الشرقية والغربية، بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة في سهل البقاع. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض عبد القادر الشافعي بمستشفى حيفا في مخيم البرج بحاجة ماسة جدا إلى 3 وحدات دم من فئة بي بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 81-692-059. إذن المريض عبد القادر الشافعي بمستشفى حيفا في مخيم البرج بحاجة ماسة جدا إلى 3 وحدات دم من فئة بي بوزيتيف. للتواصل 81-692-059. لبوا ولكم جزيل الشكر. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-2

0: تعودك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
2: أرحب بكم من جديد. مع دخول اليوم 66 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع واشنطن مستمرة، مشيرة إلى أنها تلقت الرد الأمريكي، وأردفت قائلة: سنعلن موقفنا عبر الوسيط الباكستاني. وأضافت خارجية طهران أن هناك محادثات جارية مع سلطنة عمان، مشددة على أهمية صياغة بروتوكول لمرور السفن بشكل آمن من مضيق هرمز. وأشارت الخارجية إلى أن أمريكا تسببت في انعدام الأمن في مضيق هرمز وفي المياه الدولية أيضا. ومن جانبه قال وزير الخارجية عباس عرقجي: ناقشت مع نظير الباكستان الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. ومن جانبها أكدت باكستان أن جهود الوسط مستمرة. أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران أن القوات الإيرانية ستشرف على أمن مضيق هرمز، مؤكدا أن أي عبور للمضيق ينبغي أن يتم بالتنسيق معها تحت أي ظرف. في غضون ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول عملية مشروع الحرية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز حيز التنفيذ صباح اليوم. وشدد المقر في بيان نقله التلفزيون الإيراني على أنه لا عبور من هرمز بلا تنسيق، محذرا من أن أي قوة أجنبية وخصوصا الجيش الأمريكي ستتعرض للهجوم إذا اقتربت من المضيق. هذا وأضافت أن أي عمل عدواني من جانب الولايات المتحدة سيؤدي إلى زعزعة الوضع الراهن ويعرض أمن السفن للخطر. ودعا البيان السفن التجارية وناقلات النفط إلى الامتناع عن عبور دون تنسيق مع القوات الإيرانية حفاظا على أمنها، مؤكدا أن إيران ستحافظ على أمن مضيق هرمز وتديره بكل قواتها. في هذا السياق دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالتنسيق بين إيران والولايات المتحدة، مشككا في جدوى العملية التي أطلقها الرئيس ترامب ومعتبرا أن إطارها غير واضح. في الملف السوري، تجددت الاشتباكات في مدينة السويداء جنوب سوريا بعد استهداف عناصر مسلحة نقاطا تابعة لقوى الأمن الداخلي في المنطقة الغربية من المدينة، بحسب ما أفادت روسيا اليوم. أعلن عمدة مدينة موسكو أن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مبنى سكنيا بالقرب من وسط العاصمة الروسية، وذلك بهجوم يأتي قبل أيام قليلة من العرض العسكري السنوي لروسيا بمناسبة يوم النصر. أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان عقد القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا في خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية، وتأكيدا لالتزام الاتحاد سيادة يريفان وصمودها وبرنامجها الإصلاحي. في السياق، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن 90 مليار يورو من المساعدات تعد دفعة مهمة لتقوية أوكرانيا. وقال زيلينسكي في تصريحات لدى وصوله إلى قمة الجماعة السياسية الأوروبية المنعقدة في العاصمة الأرمينية أن أحدى نقاط النقاش اليوم تتعلق بمسيرتنا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. صرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأن توقيت الإعلان عن خطة انسحاب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا المتوقع خلال 6 إلى 12 شهرا كان مفاجئا، مؤكدة على أهمية تعزيز أوروبا لدورها داخل حلف شمال الأطلسي الناتو. والآن ننتقل

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجة الحرارة، تهطل الأمطار متفرقة وغزيرة أحيانا مع برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد. تتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 1800 متر، أما الرياح فتبقى نشطة وتتجاوز سرعتها 80 كيلومتر في الساعة، بخاصة شمال البلاد، مع تحذير من ارتفاع موج البحر. تخف حدة الأمطار مساء ويتحول الطقس إلى مستقر تدريجيا، وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 16 إلى 19 درجة فوق الجبال، من 5 إلى 14 درجة في الداخل، من 7 إلى 17 درجة. الريح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 25 و70 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و85%. حال البحر هائج إلى عاصف، حرارة سطح الماء 20 درجة. مستمعين الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة منى قباني في مستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من أي فئة لإجراء عملية قلب مفتوح. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 01-652-542. إذن المريضة منى قباني في مستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة جدا إلى بلاكيت دم من أي فئة لإجراء عملية قلب مفتوح. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 01-652-542. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرف هالنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت.
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني.

يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. أعلنت رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية الإضراب التام اليوم الأربعاء الواقع السادس من أيار الجاري، مع عدم الحضور والالتحاق بأماكن التحركات والإضراب في مراكز العمل يوم الخميس الواقع فيه السابع من أيار، انسجاما مع التحركات المطلبية ودعما لوحدة الموقف مع باقي روابط القطاع العام، ودعوة جميع العاملين إلى الالتزام الكامل بهذه التحركات للمطالبة بالمترتبات. وصلت قبل ظهر اليوم إلى مطار رفيق الحرير الدولي طائرة مساعدات إنسانية فرنسية مقدمة من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وتضم 28 طنا من الأدوية والمنتجات الصحية لصالح وزارة الصحة العامة، بحضور القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية والمدير العام لوزارة الصحة فادي سنان. تراجعت أسعار النفط اليوم بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ جهوداً لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، غير أن عدم التوصل لاتفاق سلام بين واشنطن وطهران أبقى الأسعار مدعومة فوق مستوى $100 للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتاً أو 0.59% إلى $107.53 للبرميل، بعد تراجعها $2.23 عند التسوية يوم الجمعة. تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم متأثرة بمخاوف التضخم التي ألقت بظلالها على آفاق السياسة النقدية الأمريكية، بينما تترقب الأسواق تطورات مفاوضات إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى $4,599.45 للأونصة، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.7% إلى $4,611.40. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

اعلموا أحبابنا أن علم التوحيد له شرف على غيره من العلوم، لكونه متعلقا بأشرف المعلومات التي هي أصول الدين، أي معرفة الله ورسوله. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال الإمام أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق منها بالاعتقاديات هو الفقه الأكبر. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله وأمور دينه. إن شرف العلم بشرف المعلوم، فلما كان علم التوحيد يفيد معرفة الله على ما يليق به، ومعرفة رسوله على ما يليق به، وتنزيه الله عما لا يجوز، وتبرئة الأنبياء عما لا يليق بهم، كان أفضل من علم الأحكام. قال الإمام الشافعي: أحكمنا هذا قبل ذاك، أي أتقنا علم التوحيد قبل علم فروع الفقه.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض زياد نقاش بمستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 70 307 599. إذن المريض محمد نقاش بمستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 70 307 599. لبوا وبارك الله بكم.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دهثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
4: ألوان إكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة، ديليفري تيك أواي. ألوان إكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. رغم تمديد الهدنة بين لبنان والجانب الإسرائيلي، الخروقات الإسرائيلية متواصلة. غارات العدو الإسرائيلي المكثفة والقصف المتواصل في الجنوب يسقط شهداء ويدمر أحياء سكنية. اشتباكات بين جيش الاحتلال والمقاومة في لبنان في الأودية بين زوطر ودير سريان. الرئيس عون دعا المجتمع الدولي لوضع حد لاستهداف فرق الإغاثة. الشيخ نعيم قاسم يقول لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان، بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر واستهداف للمدنيين. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول التزام وقف النار في لبنان أمر أساسي. هيئة البث الإسرائيلية اجتماع موسع لطاقم الوزارة المصغر الليلة لبحث التطورات في جبهات لبنان وإيران وغزة. الجيش الإيراني منعنا سفنا حربية أمريكية من الدخول إلى مضيق هرمز بعد تحذير صارم. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية لخان يونس جنوب قطاع غزة. الجيش الروسي يسيطر على 10 بلدات في أوكرانيا خلال أسبوع. أخيراً الطقس المتوقع غداً ماطر بغزارة مع برق ورعد وثلوج على 1800 متر ورياح تتجاوز سرعتها 80 كيلومتر في الساعة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73

0: فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف على كيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
4: باور جروب،

أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج دردشة، يلي حلقاته عم تبث مباشرة يوم الاثنين عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. موضوعنا اليوم عن أوراد الصباح والمساء، أذكار التحصين التي أوصانا بها النبي عليه الصلاة والسلام. هيدي الأوراد يلي كمان فيكم تسمعوها عبر إذاعتنا يوميا صبحا ومغربا بصوت فضيلة الشيخ المنشد الحاج محمد معروف قرنوح رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

0: يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وجاء في الحديث الشريف الذي رواه البخاري في الأدب المفرد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء. فكيف تكون هذه الأوراد حصنا لنا ولأولادنا؟ ولماذا شدد العلماء على المداومة عليها صباحا ومساء؟ هذا الشيء هو اللي رح نتعرف عليه أكثر مع ضيفنا الكريم الشيخ أديب الشامي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. آمين بكم. بس لو نقرب شوي على الميكرو حتى يكون الصوت أوضح. أهلا وسهلا بكم في إذاعة نداء المعرفة، ونتشكركم على تلبية دعوتنا.
1: الله يبارك بكم.
0: بداية فضيلة الشيخ، بدنا نعمل تعريف، ما هي أوراد التحصين وما المقصود بأوراد الصباح والمساء؟
1: هلأ، الأوراد ابتداء من باب التعريف هي جمع ورد، وهي الأذكار التي واظب عليها المسلم صباحا ومساء.
0: نعم.
1: هي ليست الأوراد ليست محصورة بما يقال صباحا ومساء، في أوراد تقال بعد العصر أو بعد المغرب، ليست متعلقة بهذه الأذكار اللي هي التحصينات.
0: نعم.
1: ويقصد بهذه الأوراد التقرب إلى الله بذكره سبحانه، ويقصد بها أيضا الاستعاذة به سبحانه وتعالى من الآفات والشرور الظاهرة والباطنة، كالحسد، السحر، أذى الجن، أذى الناس. لما سميت أذكار التحصين؟ لأنها تحصن المسلم، تحفظه بحفظ الله سبحانه، وتجعله في حرز وأمان من كل ما يخافه من أمر دينه ودنياه.
0: ما شاء الله. شيخنا، طب نحن منلاحظ أنه التحصين، أوراد التحصين تتكرر مرتين بنهار. يعني في عنا صباحا وفي عنا اللي هي مغربا. شو الحكمة من أنه في مرتين بنهار؟ ليش منكررهم مرتين بنهار؟
1: الحكمة من ذلك ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون حصنا لهذا المسلم في يومه وليلته. فإن بعض الأوراد إن أتى بها صباحا تكفيه ما يسوءه إلى الليل، وإن قالها مساء تكفيه ما يسوءه، وهكذا إلى الصباح. تحفظ المسلم حتى يمسي، وتحفظ المسلم حتى يصبح. إن أردنا أن نأخذ مثالا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي، أن من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يصبه فجأة بلاء، يعني البلاء الذي يأتي بغتة، وهذا حتى يصبح. ومن قالها حتى يصبح ثلاث مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي. وهذا أيضا يعني فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي دلنا وأرشدنا إلى الاتيان بهذه الأذكار. نعم. صباحا ومساء.
0: شيخ أديب، نحن حنكمل بموضوعنا، حناخد بريك سريع ومنكمل.

0: رجعنا معكم مستمعينا ومتابعينا بحلقة دردشة اليوم اللي عم نحكي فيها عن أوراد التحصين الصباحية والمسائية. شيخ أديب كنا عم نحكي قبل البريك عن الورد اللي هو بيحمينا من فجأة البلاء، لو بترجع بتعدلنا هي لو سمحت.
1: نعم، جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي،
0: نعم،
1: أن من قال إذا أصبح ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم كان له حسنا من فجأة البلاء. فجأة البلاء يعني بغتة البلاء، وكذلك لو قالها مساء يكون له حسنا إلى أن يصبح.
0: نعم. بما أنه بلشنا نذكر أمثلة، شو هي مثلا أبرز الآيات القرآنية يلي هي بيقرأ الشخص للتحصين؟
1: لا شك أن القرآن فيه شفاء،
0: نعم،
1: كما جاء في الآيات. أبرز السور والآيات التي يقرأ بها المسلم لتحصينه، لحرزه، لحفظه، المعوذتان، آية الكرسي.
0: لما نقول معوذتان يعني
1: المقصود سورة الفلق وسورة الناس.
0: نعم.
1: سميت المعوذتين.
0: نعم.
1: وأحيانا يقال المعوذات فتشمل أيضا سورة الإخلاص. بالنسبة لآية الكرسي، جاء في الحديث الذي رواه الحاكم أن صحابيا التقى بجني شيطان، شيطان يعني كافر من الجن.
0: نعم.
1: فسأله هذا الصحابي ما الذي يجيرنا منكم؟ فقال له هذا الجني الكافر، قال له آية الكرسي. هذا الصحابي لما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه ما حصل معه، فقال عليه الصلاة والسلام صدق الخبيث. فهذه من أبرز الآيات، آية الكرسي، وهي سيدة آي القرآن للتحصين وللحرز إلى آخره. كذلك المعوذتان سورة الفلق وسورة الناس. كذلك ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل له سحر من قبل يهودي يقال له لبيد بن الأعصم. ثم بعد ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الملائكة، ملكان يعني كانا يتحدثان فيما بينهما، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أو أعلمه بهذا السحر، وكان في بئر، فاستخرج هذا السحر، كان في مشط ومشاطة، وكانت فيه عقد، كان فيه عقد، فأنزل الله تعالى على نبيه هاتين السورتين الكريمتين المعوذتين، وكان عليه الصلاة والسلام كلما قرأ آية تنحل عقدة.
0: سبحان الله.
1: يعني كان كلما قرأ آية تنحل عقدة. هنا لابد من الإشارة، لابد من التنبيه أن السحر، فعل السحر حرام بالإجماع، سواء كان للتحبيب أو للتفريق أو نحو ذلك. والسحر لا يفك بسحر، إنما يفك السحر بما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الآيات والأذكار إلى آخره. كذلك تنبيه آخر، السحر لم يؤثر في قلب النبي وعقله صلى الله عليه وسلم. تنبيه أو لفت نظر، أن القرآن ينبغي الاعتناء بقراءته بشكل صحيح، يعني لابد من الاتيان بالقراءة بشكل صحيح بمراعاة مخارج الحروف والأحكام، الأحكام التي تسمى أحكام التجويد، يعني لتكون القراءة صحيحة وليحصل الثواب بهذه القراءة والأسرار التي تتعلق بها.
0: نعم. يعني هم ساعتها بدون يخطوا هذه الآيات والصور بالتلقي.
1: نعم. لابد من قراءتها على شيخ ليحصل التلقي.
0: فضيلة الشيخ، هل وردت أحاديث نبوية تؤكد أهمية هذه الأوراد وفضل هذه الأوراد؟
1: نعم، وردت أحاديث كثيرة، أحاديث صحيحة تؤكد أهمية هذه الأوراد، فضل هذه الأوراد. منها ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أيضا عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء. هذا من جملة ما ورد من الأحاديث، أي تحفظك من كل شر وتقيك من كل سوء.
0: هون ورد بالحديث العدد، يعني أمرار بيكون في السر بالعدد.
1: نعم لما جاء في عدة أحاديث، قلها ثلاثا ثلاث مرات، إذا أصبحت ثلاثا، إذا أمسيت ثلاثا. نعم يعني هناك أمر يتعلق بهذا التكرار، أو سر يحصل بهذا التكرار.
0: نعم. هل تكفي قراءة المسلم وحده؟ يعني هو الشخص بده يقرأ لنفسه، لا هو يحصن نفسه. بالنسبة للأولاد كيف بيصير الأمر؟ يعني في بعض الأولاد يمكن ما بيعرفوا بعد يقرأوا، أو لفظ مش صحيح.
1: نعم. هلا ابتداء يقرأ الواحد لنفسه ليكون ما قرأه حرزا له بحفظ الله بإذن الله تبارك وتعالى. هل يجوز أو هل يصح أن يقرأ لغيره؟ نعم، لما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض يقرأ على نفسه بالمعوذتين والآيات. يقرأ على نفسه بالمعوذتين والآيات. قالت عائشة: فأنا أقرأ عليه وأمسح بيده، يعني بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، رجاء بركتها. نعم. يعني تقصد التبرك بذلك. وهذا الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقرأ فقط لنفسه، بل أذن أيضا لعائشة رضي الله عنها أن تقرأ عليه. أذن لعائشة أن تقرأ عليه، وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على المرضى بالقرآن والأذكار، بالقرآن والأذكار، ويجعل يده على رأس المريض ثم ينفث. ينفث، النفث هو النفخ من غير ريق، يسمى نفسا.
0: نعم. الشيخ، بما أنه نحن عم نحكي عن أن الواحد يقرأ التحصين لأولاده وهيك، حأحكي بالأخير كمان عن الحرز. لأنه في كتير ناس أمرار بيسألونا عن الحرز اللي نحن منحطه، أو في ناس بيقولوا له الحجاب اللي نحن منحطه للأطفال. بس قبل ما نوصل لهذا السؤال، بدنا نحكي بما أنه نحن بالأوراد التحصين بيكون في آيات. المرأة الحائض شو فيها تعمل؟
1: هلا ابتداء لابد من تبيان القاعدة الفقهية. الحائض أو النفساء أو الجنب لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن على نية التلاوة، يعني إن قرأ بنية التلاوة. ليش بيقولوا بنية التلاوة؟ لأنه أحيانا قد يقرأ شيئا من القرآن بقصد الذكر لا بقصد التلاوة. منها مثلا لو أصاب مسلم مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فهنا هو لا يقصد التلاوة وإنما يقصد الذكر، أو عند ركوب الدابة إلى آخره مما جاء من آيات في القرآن. بالنسبة للأذكار لا بأس ولا مانع أن يقرأ الجنب أو الحائض أو النفساء هذه الأذكار. ما يتعلق ببعض الآيات والصور، يعني كالكرسي والمعوذتين، فهو يقرأ على نية التحصين والذكر، فلا بأس بذلك.
0: نعم، يعني فيها تتحصن وتقرأ التحصين ما تقول أنا لأنه
1: على أنه بعض الفقهاء أيضا أجاز، على أن بعض الفقهاء أجاز للحائض أو النفساء أن تقرأ القرآن، لا سيما إن كانت طالبة أو مدرسة.
0: شيخنا، ما هو أثر المداومة اليومية على هذه الأوراد بحياة المسلم وسلامته وسلامة قلبه؟ يعني هي اسمها تحصين. فشو الأثر؟
1: لا شك أن المداومة على هذه الأذكار، على هذه الأوراد، لها أثر عميق وإيجابي في حياة المسلم. ينبغي للمسلم أن لا يخلي وقتا من أوقاته من غير ذكر، من غير طاعة، من غير أعمال البر والخير، في ليله ونهاره. فإن في هذه الأذكار سكينة للقلب وطمأنينة للنفس، وقد أشار إلى هذا ربنا سبحانه وبينه في كتابه، فقال عز من قائل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي قلوبهم تسكن وتستأنس بذكر الله تعالى.
0: نعم. شيخ منلاحظ في كتير ناس بالحياة مثلا نسمع بيصير معهم أشياء مصائب أو يعني بيصير معهم أمور بالحياة فبيقولوا أكيد عين أكيد عين أكيد عين. شو بتنصحهم هدول اللي دغري بيوجهوا كل الأمور إنه هي أكيد هذه مثلا صيبة عين وبتلاقيهم هني أصلا ما بيتحصنوا؟
1: ولا ينبغي للواحد أن يجزم بهذا الأمر نقول عين أو حسد أو سحر. الواحد منا يعمل بالأسباب ويتوكل على الله سبحانه والعمل بالأسباب لا ينافي التوكل على الله. صحيح. يأتي بهذه الأوراد والأذكار والتحصينات وبالنهاية يعني لا يكون إلا ما قدر الله. واحد من الصحابة كان يتحصن ببسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وهذا بلغه عن النبي وكان يداوم عليه إلا أنه أصيب بفالج فسأله البعض الآخر أنت تداوم على هذا والنبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا أنه لا يصيبه فجأة بلاء إلى قال أنا في هذا اليوم نسيت أن أقول هذا الورد.
0: الله رب.
1: المقدر نافذ.
0: نعم.
1: لكن الواحد يعمل بالأسباب.
0: شيخنا فلأ لما نحن نقول أوراد الصباحي والمساء في وقت محدد في هو سر لهذه الأوراد أن الواحد يعملها؟
1: المستحب لقراءة هذه الأوراد يعني حين يقال صباحا الصباح يدخل وقته بطلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
0: نعم.
1: والمساء يدخل بغروب الشمس. نعم. هذا الوقت الذي ينبغي أن تكون فيه هذه الأذكار عدا عن باقي الأذكار التي لا تقيد بوقت ما. نحن عم نحكي عن أذكار التحصين.
0: نعم.
1: أوراد التحصين فأن تكون بعد دخول وقت الفجر بعد صلاة الفجر مثلا أو بعد صلاة المغرب يعني بدخول وقت المساء. لكن أحيانا لو طرأ عذر على واحد بأن نام عن صلاة الفجر مثلا فقال بعض العلماء له أن يأتي بهذه الأذكار إلى نحو 3 ساعات بعد الفجر كذلك إلى نحو 3 ساعات بعد دخول الليل يعني بعد دخول وقت المغرب.
0: شيخ إذا مثلا قطع هذا الوقت خلاص ما بيعود مثلا بيتحصن؟
1: هو هذه الأذكار فيها خير وفيها ثواب يعني لكن هم قالوا لأجل أن يحصل السر سر هذه التحصينات فأن يكون ضمن هذا الوقت وإلا هي فيها خير وفيها ثواب لأن فيها آيات وسور وذكر لله سبحانه.
0: فالواحد يحاول أنه يستقصد أنه يعني هيدا الوقت هو اللي يتحصن فيه اللي هو مباشرة مثلا بعد دخول
1: صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب.
0: كان كمان عم بيحاول يسأل سؤال. رح يسأل سؤال كمان. فضيلة الشيخ نحن تقريبا حلقتنا وصلت لنهايتها بدنا منكم هيك كلمة أخيرة ونصيحة نختم فيها وبعد بدنا سؤال كمان ناطرة سؤال كمان أنا.
1: نعم. نختم بنصيحة نذكر بها نفسي وغيري.
0: هلا هو نحن بعد معنا وقت يعني بنحكي كمان بدنا نحكي كمان وعدنا المستمعين نحكي عن الحرز للأطفال.
1: نعم. نصيحة أن نربي أولادنا على الالتزام بهذه الأذكار.
0: نعم.
1: لما فيها من خير وأسرار إلى آخره. هذا الأمر يحتاج إلى أسلوب عملي.
0: نعم.
1: بحيث يصبح هذا الذكر وهذا الورد بالنسبة لهذا الولد أمرا شيقا ينتظره. بصير أمر شيق ينتظره لا يشعر به بعبء كما يشعر بعبء مثلا دروسه في المدرسة ونحو ذلك ومشقة بل ينتظر هذه الأوراد صباحا ومساء ليقولها بانتظام في كل يوم وليلة. هون الوالدان لهما دور أساسي لأنهما القدوة الأولى بالنسبة لهذا الولد.
0: صحيح.
1: بالنسبة لهذا الولد فهذا الولد إن رأى والديه وخاصة الأم لأن الولد يرى الأم أكثر مما يرى الأب لانشغاله ونحو ذلك فعندما يرى والديه أو أحدهما هو مواظب منتظم بالإتيان بهذه الأذكار والأوراد هذا يكون دافعا إيجابيا له للمحافظة عليها. فإن كان دون البلوغ وهو لا يحسن فبتعليمها شيئا فشيئا وإن كان يحسنها فبتشجيعه بترغيبه ولو بهدية بسيطة.
0: نعم.
1: تكون حافزا له على الإتيان بهذه الأوراد.
0: هلأ نحن حكينا عن أنه تشجيع الولد هو يقول هذه الأوراد مع أهله. أما بالنسبة للبس الحرز
1: وهو مختلف تماما عما يقال له التميمة وما جاء في الحديث. التميمة شيء والحرز شيء آخر. النبي عليه الصلاة والسلام لها نهى عن التمائم، والتمائم جمع تميمة. التميمة كان يعلقها المشركون، العرب المشركون يعتقدون أنها تنفع وتضر بنفسها. أما الحرز فهو مختلف، فهو عبارة عن آيات إلى آخره، يرجى أن تحفظ هذا المسلم ببركة ما فيها، يعني ما في هذه الآيات من أسرار. هذا الحرز كان الصحابة بعضهم يفعلونه، وإن لم يكن بشكله الآن يعني، لكن جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نعلم صبياننا الآيات من القرآن، كنا نعلم صبياننا الآيات من القرآن، ومن لم يبلغ نكتبها على ورقة ونعلقها على صدره. وهذا حديث رواه الترمذي، هذا يدل على جواز لبس الحرز طالما أن ما في الحرز موافق لما جاء في شرع الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله. شيخ، هذا بدل على أكيد على جواز لبس الحرز، وكمان على اهتمام الصالحين بأوراد التحصين وبأنه يكونوا أولادهم محصنين. الشيخ بعت لنا كمان السؤال، كان عم بيقول أنه إذا ما قلنا التحصين بالوقت اللي هو بيحصل فيه عادة السر، أكيد لا شك أنه في ثواب وفي بركة بذكر هذه الآيات وهذه الأدعية، ولكن هل يحصل سر الحفظ من التحصين؟
1: السر يحصل في الوقت الذي هو أشار إليه. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو النبي قال صباحا ومساء، بتعريف الصباح يعني هو يدخل بطلوع الفجر.
0: نعم.
1: إلى طلوع الشمس أو إلى نحو قريب 3 ساعات. كذلك في الليل يحصل بدخول وقت المغرب، يعني بمغيب قرص الشمس، إلى نحو قريب 2-3 ساعات من بعد هذا، لحصول هذا السر من هذه الأذكار والأوراد.
0: نعم.
1: وإلا مثل ما قلت قبل أنه فيها خير وفيها ثواب.
0: نعم. هلأ كمال فضيلة الشيخ هو بيكون معنا عبكرة ببرامج الصباح، فهو معه وقت يعني عبكرة أنه إن شاء الله يقول التحصين
1: إن شاء.
0: والحمد لله مثل ما ذكرت أنا بمقدمة برنامجنا أنه إذاعتنا دايما بتذكرنا بالتحصين بعد صلاة الصبح وبعد بعد المغرب بصوت الراحل المنشد الحاج محمد معروف قرنه
1: رحمه الله. والأولاد على فكرة بيتابعوا، يعني إذا كان بالسيارة الولد رايح على المدرسة حاطط على إذاعة نداء المعرفة فسيسمع هذه الأذكار.
0: شيخ، حتى حافظين بالنغمة اللي بيقولها الحاج معروف، وحافظين حتى الكلام اللي بينقال قبل تعريف الورد مثلا.
1: نعم صحيح.
0: ومثل ما كمان ذكرتم فضيلة الشيخ، يعني الورد بيحفظ هذا الأمر وبيتعود عليه. يعني أنا بتذكر لما كان والدي يدوبي لنا الراديو صباحا قبل المدرسة وكنا التحصين شغال وما تصير تقلنا تحصنوا يا أولاد. فالحمد لله،
1: الحمد لله على هذه النعمة.
0: الحمد لله. فضيلة الشيخ، نحن يعني بعد في معنا شوية وقت، بس بدنا منكم هيك كلمة أخيرة قبل ما نختم.
1: نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله تعالى أن نتبع ما جاء في شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور من جملتها، هذه الأمور من جملتها. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة صالحة. فالصلاح، كل الصلاح في اتباع شرع رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: بارك الله بكم.
1: بارك الله
0: فضيلة بكم. الشيخ أديب الشامي، بارك الله بكم على هذه الحلقة.
1: بارك الله
0: إن شاء الله
1: فيكم.
0: بسبب هذه الحلقة هيك نشجع الناس اللي هي تركت التحصين أو يمكن بتقطش بالتحصين أنه يتشجعوا هن يتحصنوا كل يوم
1: إن شاء الله.
0: بارك الله بكم.
1: بارك الله.

0: جمال حط لنا صوت الحاج محمد معروف قرنوح بيقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه بنقولها 7 مرات.
1: نعم 7 مرات. نعم. هذه تقال 7 مرات. نعم. صباحا ومساء.
0: صحيح. بارك الله بكم مستمعينا ومتابعينا. نحن وصلنا لنهاية حلقتنا. بدي أتشكركم لمتابعتكم. إن شاء الله تابعونا الأسبوع المقبل بحلقة جديدة وموضوع جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: يا عبان الجبل الخضري وانت حين قصدنا بلاد الجدة وانت حين اهل وهل.
1: الله الله
0: الله يا ابو يا حامي المراكب الحيبنا نزور البيت ونقبل العذاب وهو
1: الله.
0: يا ابوي يا يابا يا ابا هو على راني بالمدينة وجار مريد وغيرك يا المصطفى لجوار مريد هو على دربك يا طيب انا رجل حمال وقضين المصايب دوم حمال هواني بحب المصطفى انا

0: الله.
1: يا أبا علي يا الحسن إن بالحياة نزل الكرامة بوسط حمية الله.
0: طيب يا حاج طيب.
1: هلا يا ابو سيفك يا بطل الحرب حياته من لحم عند الوطن تنسج عظام. هو على مدين بنات الشعب وردا وبحر القيالي والشرب وردا.
0: طيب يا حاج طيب.
1: هي موسى سقانا من اول دم وحده ما فرجموها بالنجرا يا يوم.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122.
5: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. أيها الأحبة، أروي لكم حديثا عظيم النفع، وفيه أن المؤمن ينبغي أن يكون طاهر القلب، خالصا من الغش للمسلمين، وخالصا من الحقد، وخالصا من الحسد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن من هذا الفج، أي الطريق المدعوس الذي دعسه الناس والدواب، رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته، أي تقطر من وضوئه، معلقا نعله بيده الشمال، فسلم. فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقالته، فدخل ذلك الرجل على مثل حالته الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فدخل ذلك الرجل على مثل حالته الأولى. وهذا الرجل هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كما جاء مصرحا به في بعض الروايات ومبهما في غيرها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، أي تبع عبد الله ذاك الرجل، فقال له: إني لاحيت أبي. يقال لحيت الرجل ألحاه لحيا إذا لمته وعذلته، ولاحيته ملاحاة ولحاء إذا نازعته. قال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه 3 ليال، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي 3 فعلت. قال: نعم. قال: فكان عبد الله بن عمرو يحدث أنه بات عنده، قال: فلم أره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار من الليل، أي استيقظ، أو تقلب على فراشه، حمد الله وكبر إلى أن يقوم لصلاة الفجر، غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. قال: فلما مضت 3 وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخلت أنت 3.

ثلاث مرات، فأردت أن آوي إليك لأرى عملك فأقتدي بك، ولم أرك تعمل كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت. فانصرفت عنه، فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في قلبي غشا لأحد من المسلمين، ولا أحسد أحدا على خير آتاه الله عز وجل. فقلت: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، يعني لا نستطيع ذلك كما أنت رزقك الله تعالى هذه النعمة. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد. اللهم اجعل قلوبنا طاهرة نظيفة نقية من الغش والحسد والحقد يا أرحم الراحمين.

هذا دعاء جميل، وهو: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم هذا للكرب عظيم، ولو لم يقل برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوم بدر يكثر من قول: يا حي يا قيوم، ولو أكمل المؤمن فقال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين،

0: Paris.
1: سأخلد إلى النوم الآن، سهرنا كثيرا اليوم.
2: بقي القليل لدخول وقت الصبح.
1: والمعنى؟
2: قاوم النوم قليلا وتوضأ وصلي صلاة الصبح وعش هذه اللحظات الجميلة بالسكينة والطمأنينة.
1: وكيف أخشع في صلاتي يا رجل وأنا أكاد أنام واقفة؟
2: عندما تتوضأ يذهب عنك هذا وتنتعش ويرجع إليك نشاطك.
1: وماذا لو صليت الصبح قضاء؟
2: إذا نمت قبل دخول وقت الفريضة ما عليك معصية، لكن لا تفوت على نفسك هذا الخير الكبير.
1: حسنا قبلت، لكن هل بقي الكثير؟
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها. والمقصود ركعت السنة، فكيف بركعتي الفرض؟
4: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: Yes Travel and Tourism.
7: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel.
8: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
6: Yes Travel.
8: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
6: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان:
9: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
6: Yes Travel and Tourism.
10: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: من هنا وهناك، من هنا وهناك جولة في دول الأرض تجمع أخبارا ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج من هنا وهناك. دهست أنثى فيل مليوناراً أمريكياً حتى الموت خلال رحلة صيد في إفريقيا. وأفادت صحيفة ديلي ميل الأمريكية بأن رجل الأعمال الأمريكي إيرني دوزيو البالغ من العمر 75 عاماً كان برفقة صياد محترف أثناء رحلة في غابة استوائية عندما واجه قطيعاً يضم 5 إناث مع صغيرها، موضحة أنها هاجمت الرجلين بعد أن شعرت بالتهديد. وأسفر الهجوم عن إصابة الصياد المحترف بجروح خطيرة، بينما لم يتمكن دوزيو الذي كان مسلحاً ببندقية صيد من الدفاع عن نفسه لتقوم بدهسه حتى الموت. نجت طائرة ركاب أمريكية تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز من حادث خطير أمس بعدما صدمت إحدى عجلاتها بعمود إنارة وشاحنة على طريق سريع قبيل هبوطها في أحد مطارات ولاية نيوجيرسي الأمريكية، من دون أن تسفر الحادثة عن إصابات بين الركاب. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لحظة ملامسة الطائرة للشاحنة التي كانت تسير على الطريق السريع المحاذي للمطار وسط حالة من الذهول بين السائقين. وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن الطائرة وهي من طراز بوينغ 767 قادمة من إيطاليا تمكنت من الهبوط بسلام في مطار نيوورك ليبرتي الدولي، مشيرة إلى فتح تحقيق رسمي في ملابسات الحادث. ووفق تحقيق أولي لشركة ولاية نيوجيرسي فإنه بينما كانت الطائرة التابعة ليونايتد إيرلاينز تقترب من المدرج اصطدمت أحد إطاراتها والجزء السفلي من هيكلها بعمود إنارة وشاحنة نقل، ما أدى إلى سقوط العمود على سيارة جيب كانت تمر في الطريق ذاته. من جانبها قالت شركة يونايتد إيرلاينز في بيان أن فريق الصيانة يجري تقويماً للأضرار التي لحقت بالطائرة، وأن الشركة ستفتح تحقيقاً دقيقاً في كيفية وقوع الحادث وفي إجراءات سلامة الطيران ذات الصلة، موضحة أنه تم إيقاف طاقم الطائرة عن العمل مؤقتاً في إطار هذه الإجراءات المتبعة. ولم تسجل إصابات بين ركاب الطائرة البالغ عددهم 231 شخصاً، في حين نقل سائق الشاحنة إلى المستشفى للعلاج من جروح طفيفة وفقاً لبيان صادر عن هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: من هنا وهناك، من هنا وهناك جولة في دول الأرض تجمع أخباراً ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: أفلح من صلى على المصطفى.
1: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.

فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اكفنا هم الدارين، اللهم اكفنا هم الدارين، اللهم اكفنا هم الدارين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. اللهم اشفنا وعافنا وارحم موتانا المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24 على 24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتا الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الأمر بالمعروف أمر بكل فعل يعرف بالشرع والعقل حسنه، وأما المنكر فهو ضد المعروف كترك واجب أو فعل معصية صغيرة كانت أو كبيرة. يقول الله تعالى في وصف حال أهل الكتاب من بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال المفسر القرطبي: قول الله تعالى كانوا لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا، لبئس ما كانوا يفعلون ذم لتركهم النهي، وكذا

من بعدهم يذم من فعل فعلهم. خرج أبو داود في سننه عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل أول ما يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله، يعني يأكل معه، وشريبه، يعني يشرب معه، وقعيده. وهذا أليس فيه تشجيع على ما هو فيه من المنكر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال ابن عطية: والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين، فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه. وقال حذاق أهل العلم: وليس من شرط الناهي أن يكون سليما عن معصية، بل ينهى العصاة بعضهم بعضا، كما قال القائل: وعلى مدير الكاس أن ينهى الجلاس. وفي الأحاديث النبوية الشريفة الدالة على أهمية ما نقول ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال عليه الصلاة والسلام: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الجلوس في الطرقات بلا حاجة، وما في معناها من الجلوس في الحوانيت، والنهي للتنزيه لئلا يضعف الجالس عن أداء الحق الذي عليه. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه، أي ما يطلب فيه من الآداب. قالوا: وما حق الطريق؟ أي ما هو المطلوب ممن جلس فيه؟ قال: غض البصر، أي كفه عن النظر، يعني النظر المحرم، وكف الأذى، أي الامتناع عن أذية المارة، ورد السلام، أي على الذي يسلم عليه من المارين، وأمر بالمعروف، وهو كل أمر جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما دعا إليه الشرع من المحسنات ونهى عنه من المقبحات. ونهي عن المنكر، والمنكر ضد المعروف، وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه. الله تعالى يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
8: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
9: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
8: نويري 01-66-85-85،
9: طريق الجديدة 01-300-370،
8: شويفات 05-810-850.

ازداد بركة على بركة. برنامج يظهر المخلوقات المباركة التي ذكرت في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ازدياد الشيء المبارك بركة على

ازداد بركة على بركة، مما يدل على جواز التبرك والتوسل بالصالحين والتبرك بالذوات والأماكن والبلاد والأعمال المباركة بطريقة علمية وصفية واستدلالية. يقدمه الشيخ الدكتور طارق اللحام.

0: ازداد بركة على بركة. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ناقة نبي الله صالح هي من معجزات الأنبياء الذين أيد الله تعالى هؤلاء الذين هم صفوة الخلق بالأدلة التي تدل أنهم صادقون فيما يبلغون عن الله. نبي الله صالح كان من الأنبياء العرب، والأنبياء العرب أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أربعة: محمد وصالح وشعيب وهود. هود عليه السلام أرسل في قوم عاد، وصالح أرسل عليه السلام في قوم ثمود، وشعيب عليه السلام أرسل في مدين، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل في الناس كافة وفي الإنس والجن، كما قال الله في القرآن: ليكون للعالمين نذيرا، ليس فقط لقومه، لكل الناس ولكل الجن. وقال صلى الله عليه وسلم: كان النبي يرسل إلى قومه وأرسلت إلى الناس كافة. يعني كان الملك لما ينزل على هذا النبي يقول له: أنت أرسلت في قومك. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فقال له جبريل: أنت أرسلت في الناس كافة. إذن لم يكن فقط إلى العرب ولا إلى جزيرة العرب فقط، بل كان إلى كافة الناس ليكون للعالمين نذيرا صلى الله عليه وسلم. نبي الله صالح أرسله الله إلى ثمود، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: وإلى ثمود أخاهم صالحا. أخاهم يعني من قبيلتهم، مع أنهم كانوا كفارا، كانوا كفارا ومع ذلك قال أخاهم، لأن هذه أخوة في القومية، يعني عرب كانوا من نفس القبيلة. ماذا دعا نبي الله صالح كإخوانه الأنبياء؟ كلهم يدعون إلى عبادة الله تعالى وحده. الله أخبر في القرآن عن سيدنا صالح قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا خالق إلا الله. ثم قال لهم: قد جاءتكم بينة من ربكم. هذه البينة التي هي الدليل والحجة بإرسال الأنبياء، هذا حجة على هؤلاء، فليس لهم عذر عند الله تبارك وتعالى. ثم طلبوا منه أن يخرج لهم ناقة من الصخرة الصماء المغلقة، فالله تعالى أيده بهذه المعجزة. الله تعالى قال: هذه ناقة الله لكم آية. كانت معجزة لسيدنا صالح، علامة على صدقه. وكان من شأنها العجيب أنها في الصيف كانت تخرج اللبن باردة، وفي الشتاء دافئة، وكانت هي لها أوقات تشرب الماء ومواشيهم لا تشرب والعكس، فاعتدوا عليها كما أخبر الله تعالى. هو نهاهم سيدنا صالح، قال لهم كما أخبر الله: فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. لأنكم إذا مسستم هذه الناقة بالسوء ماذا يصير لهم؟ الله قال: فيأخذكم عذاب أليم. لكن هم بعد ذلك جعلوا مكيدة وعقروا الناقة. هذا الذي عقرها يقال له قدار بن سالف، فعقروا الناقة كما قال الله تعالى، وعتوا عن أمر ربهم، خالفوا أوامر الله فكفروا بالله وعصوا الله، وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. سبحان الله، يعني هم ما كانوا مصدقين أن الله سينزل عليهم العقاب، ولكن الله نزل عليهم العقاب. صاح فيهم سيدنا جبريل صيحة مزقت قلوبهم في أجسادهم. وأما قوم هود عليه السلام فرفعت الريح الواحدة منهم ونزل إلى الأرض مفصولة الرأس عن الجسد. هود نبي عربي وصالح كان نبيا عربيا. قالوا يا صالح إذا كنت أنت صادقا يعني بزعمهم أرنا الشيء الذي تعيدنا به إن كنت من المرسلين الذين أرسلك الله تعالى إلينا. هو كان نبي الله صالح قال لهم هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين. لكن هنا كان الندم لا ينفعهم فأخذهم العذاب كما أخبر الله تعالى وجعلهم الله تعالى عبرة لمن جاء بعدهم. ماذا نفهم من هذا يا أحبابي؟ أن التحدي في المعجزات أحيانا المعجزة تكون مقرونة به بالتحدي وأحيانا لا تكون مقرونة بالتحدي. يعني المعجزات قسمان، لكن هي تكون صالحة للتحدي، يعني إذا أراد أن يتحدى بها تكون صالحة للتحدي. مثاله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال له قومه هذا القمر شقه نصفين، فأشار إلى القمر فانقسم قسمين، هذا كان عن تحدي. أما لما كان يخطب في الناس مستندا على جذع نخلة وتركه وصعد المنبر لما صنع له المنبر وصار يخرج الحنين والأنين والصوت من الجذع لفراق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا صالح للتحدي ولم يكن مقرونا بالتحدي. كذلك سيدنا صالح لما تحدى قومه تحدوه وطلبوا المعجزة خرجت لهم الناقة العظيمة من الصخرة هي وفصيلها، وكان التحدي قائما في هذا لأنهم تحدوه على أنه ليس بصادق وهو صادق. وكذلك ما حصل مع هود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا كل نبي قاله، أفلا تتقون. هؤلاء الذين كفروا من قومه ماذا قالوا له؟ إنا لنراك في سفاهة، يعني أنت لست حكيما أنت في سفه وأنت كذاب. قالوا وإنا لنظنك من الكاذبين. فالحاصل نصحهم ما كانوا يتقبلوا. بعد ذلك نزل عليهم العقاب. فإذا هود وصالح نبيان كريمان نبئا بعد نوح عليهم السلام، وكانت تحصل على أيديهم المعجزات تأييدا لهم صلى الله عليهم أجمعين. أنبياء الله مؤيدون بهذه المعجزات بركات على بركات. وهذا الولد الذي كان مع الناقة اختفى، هم قتلوا الناقة واختفى ولدها فصيلها، يقال إنه هو الذي يخرج دابة الأرض التي أخبر الله تعالى عنها. هذه دابة الأرض من علامات الساعة الكبرى، تخرج وتكلم الناس تقول للمسلم أنت مسلم وللكافر أنت كافر. هذه تخرج بعد شروق الشمس من مغربها بنحو نصف ساعة، يعني في وقت الضحى بعد الشروق بنحو نصف ساعة تظهر هذه الدابة تكلم الناس. بعض العلماء قالوا هذه الدابة هي ولد الناقة التي قتلها قوم نبي الله صالح. علامات الساعة الكبرى بعد ظهور سيدنا المهدي عليه السلام تظهر العلامات الكبرى التي هي خروج الدجال، ثم ينزل عيسى بن مريم يقتله عليه السلام، يقتل الدجال الكذابة، ثم يخرج قوم يأجوج ومأجوج الذين حبسوا بين جبلين بنى عليهم السد ذو القرنين كما أخبر الله في القرآن الكريم. ثم من العلامات التي تحصل خصف في جهة المشرق وخصف في المغرب وخصف في الجزيرة العربية، والخصف هو انشقاق الأرض وبلع من عليها. هذه الخصفات الثلاثة غير الخصف الذي أخبر النبي عنه يحصل في الجزيرة العربية بهذه الأشياء من علامات الساعة. ثم تخرج نار من عدن تسوق الناس إلى جهة المغرب، وكذلك ينزل دخان من السماء وتشرق الشمس من مغربها وتخرج دابة الأرض. هذه يقال لها علامات الساعة الكبرى. بعد علامات الساعة الكبرى بزمن تأتي ريح طيبة تدخل تحت إبط كل مسلم ويموت المسلمون ويبقى الكفار في الأرض 100 عام تقوم عليهم القيامة، ونفخ في الصور ينفخ إسرافيل عليه السلام فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة تحصل يكون الكفار أحياء، أما المسلمون ماتوا قبلها 100 عام، يبقى الكفار في الأرض 100 عام يعيشون كالبهائم. فإذا علامات الساعة الكبرى أخبر النبي عنها وجاء بعضها في القرآن الكريم. قبلها علامات صغرى أغلبها ظهر، كثرة القتل بغير حق، كثرة الجهل وقلة العلم، كثرة الظلم، كثرة العقوق، عقوق الوالدين، كثرة الأموال الباطلة، أن يتولى الناس شرار الناس، أن يؤمن الخائن ويخون الأمين، ويصدق الكاذب ويكذب الصادق، وكثرة الأمراض التي ما كانت تعرف في الماضي ولا يعرف لها دواء يعني يعرفونه هم، وكذلك كثرة الزلازل والبراكين إلى غيرها من العلامات التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تكون في هذه الدنيا قبل أن تأتي علامات الساعة الكبرى. لذلك يا أحبابي الواحد منا عليه أن يتقي الله تعالى في نفسه، وإذا أنا أخذت بالأسباب لا يعترض علي، الأسباب السعي بها ليس منافيا للتوكل على الله، وطلب البركة بالصالحين هذا ليس شركا وليس عبادة لغير الله تبارك وتعالى، والله تعالى يزيد بركة من شاء من عباده على بركة هو فيها. هذا الإمام أحمد رضي الله عنه كان يرسل ابنه ليتعلم عند إبراهيم الحربي رضي الله عنه أبي إسحاق، كان حافظا فقيها مجتهدا، وكان يشبه بالإمام أحمد، والإمام أحمد يرسل ولده إلى هذا إبراهيم ليتعرف عليه. ماذا كان يقول هذا إبراهيم الحربي رضي الله عنه عن معروف الكرخي، قبر معروف الترياق المجرب كما ذكرنا في درس سابق؟ الترياق دواء مركب، هذا من أجزاء معروف عند الأطباء القدماء، من كثرة منافعه هو عندهم يعني يسمونه الترياق، وكذلك معروف من كثرة فوائده والانتفاع الذي يحصل منه كان يسمى الترياق. فكان الحربي يقول للناس هذا كأنه يقول اقصدوا قبر معروف يعني تبركا به من كثرة منافعه. وكذلك أيضا الزهري كان يقول وهو من التابعين، قبر معروف الكرخي مجرب لقضاء الحوائج، وذكر أنها تقرأ عنده سورة الإخلاص. وكذلك غيره من العلماء، المحاملي رحمه الله يقول أعرف قبر معروف الكرخي منذ 70 سنة، ما قصده مهموم إلا فرج الله همه. والإمام الشافعي رضي الله عنه ماذا كان يقول؟ إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم يعني زائرا، فإذا عرضت لي حاجة صليت 2 ركعتين وجئت إلى قبر أبي حنيفة وسألت الله تعالى الحاجة عند قبر أبي حنيفة فما تبعد عني حتى تقضى. إذن هذا ما عليه العلماء يقولون من موضع أو مواضع إجابة الدعاء قبور الصالحين، هذا موجود في كتب العلماء، هذا يقوله الحافظ ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام مالك كان مرة معه الخليفة المنصور لما حج فزار قبر النبي، هذا الخليفة سأل مالكا قائلا يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم ماذا؟ فماذا قال له؟ هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله، استقبل القبر، استقبله واستشفع به فيشفعه الله. وهذه رواها الحافظ القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء. لذلك نحن كما ذكرنا نتوسل ونتبرك بالصالحين، اللهم زدنا بركة على بركة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: ازداد بركة على بركة. برنامج يظهر المخلوقات المباركة التي ذكرت في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ازدياد الشيء المبارك بركة على

ازداد بركة على بركة، مما يدل على جواز التبرك والتوسل بالصالحين والتبرك بالذوات والأماكن والبلاد والأعمال المباركة بطريقة علمية وصفية واستدلالية. يقدمه الشيخ الدكتور طارق اللحام.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
1: لافارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قالت سونيا رزق في صحيفة الديار: يعيش لبنان ضمن افتراضية الهدنة التي توزع بين لا سلم ولا حرب، أي بحسب المناطق التي نجحت اللعبة الدبلوماسية بإبعادها عن الحرب، فيما تتوالى عمليات التهجير من القرى الجنوبية الحدودية إلى منطقتي سور والنبطية مع مواصلة الغارات والقصف الإسرائيلي وتفجير المنازل. أي هدنة هشة صورية لإراحة تل أبيب أولاً بعد تمديد الفترة لغاية 17 من أيار الجاري، أي أقل من أسبوعين، سيحملان تصعيداً عسكرياً وضغطاً أمريكياً للمضي في المفاوضات، وهذا يعني تصويب النار في اتجاه لبنان لتحقيق ما تهدف إليه واشنطن وتل أبيب بحسب ما يعتبران، فيما الجانب اللبناني يحمل معه كل المطالب والشروط قبل أن يخطو أي خطوة بحسب ما أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. إلى ذلك بدأ العد العكسي للمخاوف والهواجس من عودة الحرب واتساعها ضمن فترة حرجة جدا، وفق ما ينقل مصدر أمني للديار، الأمن الذي يعتبره المصدر الأمني طبيعيا، خصوصا أنه لا يحمل بشائر بإمكانية نجاحها، كما أن لبنان يحمل معه الشروط المحقة قبل البحث في أي مسار دبلوماسي، إذ دعا الرئيس عون إلى وقف إطلاق النار ونقل المواجهة من الميدان إلى طاولة التفاوض، ثم لانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى والنازحين إلى قراهم والبدء بإعادة الإعمار. أما تل أبيب فحين تتحدث عن اتفاق فهي تعني إجراءات أمنية تؤدي إلى سحب السلاح باعتباره شرطاً أساسياً لأي ترتيبات ميدانية على الحدود، أي لن تنفذ أي شرط قبل تنفيذ بند السلاح. وعلى الخط الأمريكي تسعى إدارة الرئيس ترامب إلى ترتيب لقاء بين الرئيس عون ونتنياهو، الأمر الذي يرفضه الأول بشدة ولن يسير به مهما كانت النتائج. في السياق يعتبر المصدر المذكور أن دخول الدور العربي على الخط لمساعدة لبنان في المهمة التفاوضية أطلق المحاذير من إقرار شروط إسرائيلية مع التركيز على دور اللجنة الخماسية كإطار أساسي للمساعي الدبلوماسية، وهذا يعني دعم التفاوض بغطاء عربي تبلغه الأفرقاء اللبنانيون عبر موفدين دبلوماسيين، ويشير إلى رفض عربي خصوصا سعودي مصري لمحاولات إسرائيلية استفراد لبنان أو إقرار تغيرات سياسية وعسكرية جذرية عبر باب المفاوضات، مع تركيز الدول العربية وخصوصا قطر على تقديم دعم إنساني ومساعدات للنازحين وتجهيز خطط لإعادة الإعمار في حال تثبيت وقف إطلاق النار، ما يعني أن لبنان لن يكون وحيداً، بل هناك دور عربي كبير لتعزيز سلطة الدولة اللبنانية ومنع انزلاقها نحو شروط إسرائيلية مشحفة والحفاظ على لبنان وعدم خروجه من الحضن العربي، لأنه يحتاج إلى مظلة عربية تحميه من أن يصبح ورقة تفاوض بين واشنطن وتل أبيب وطهران. المشهد يبدو قاتماً بسبب ما تحمله الأيام القليلة المقبلة من سواد، لأن لبنان يقف على مفترق طرق وأمام مرحلة أكثر خطورة من الحرب، حيث لا ثقة بالفريق المقابل ولا ضمانات أمنية وسياسية، لأن التجارب عديدة وواضحة والأطماع كثيرة، لذا ينبغي أن يقف لبنان موحداً أمام هذا المسار الذي سيحمل معه مفاجآت بالتأكيد، لكن ووفق المعطيات لا تنازلات عن أي شبر واحد ولا مساومات. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm
3: الحياه.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق غنام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن أقوى رابط يربط المسلمين هو الإسلام، هذا الدين العظيم الذي رضيه الله لعباده وأمر باتباعه. وقد حث الإسلام حث المسلمين على التأدب بآداب تشدهم إلى بعضهم وتجعل منهم كأنهم جسد واحد ملتئم متقارب المشاعر، يفرحون معا ويتألمون معا ويتعاونون على دفع ما أصابهم أو أصاب بعضهم. والآداب أيها الأحبة كثيرة، منها السلام، منها التزاور، منها عيادة المريض وغيرها. فقد روى الإمام البخاري رضي الله عنه، وهنا اسمعوا جيدا، روى البخاري رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميط العاطس. قال العلماء: في قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم، الظاهر أن المراد به هنا الأمر المطلوب على وجه التأكيد. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وهو واجب عينا إذا كان المسلم عليه واحدا، وعلى الكفاية إذا كانوا جمعا، أي إذا رد بعضهم سقط عن الباقين. والسلام من محاسن الإسلام، فإن كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الآفات والشرور، ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يجلب التآلف والمحبة ويزيل الوحشة والقطيعة. ثم يقول الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: وعيادة المريض. قال الجمهور: هي مندوبة، فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن يعوده إذا مرض لغرض تأنيسه، لإدخال السرور عليه وطمأنته، والتحدث إليه بما ينفعه ويدعو له، ويجتهد في أن ينتقي له أطيب الكلام، مثل ما ورد: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. ثم يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: واتباع الجنائز. ثم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: واتباع الجنائز، أي تشيعها من محل

لها أو محل الصلاة، فهو سنة مؤكدة لما فيها من الاعتبار والاتعاظ والتوبة إلى الله تعالى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وإجابة الدعوة، وهي واجبة في وليمة العرس بشروطها المقررة في الشرع وفي سائر الولائم، وهي سنة مؤكدة. فإذا دعاك لدعوة طعام أو شراب فاجبر خاطر أخيك الذي أكرمك بالدعوة وأجبه لذلك، إلا أن يكون لك عذر شرعي. قال عليه الصلاة والسلام: وتشميت العاطس شمت العاطس وشمت عليه، دعا له ألا يكون في حال يشمت به فيها. وفي رواية: وتسميت العاطس، أي الدعاء له بالخير والبركة. والكلمة من السمت، وهو الهيئة الحسنة، أي جعلك الله على سمت حسن، لأن هيئته تنزعج للعطاس. وهو بعد حمد العاطس سنة مؤكدة عينا إن لم يكن غيره، وإلا فكفاية بأن يقول له رحمك الله. الله تعالى يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

سنا قوله أضاءت شموس نورت درب أمة باللآلي يا هنانا بسيد قد أتانا بالهدى مرشدا لغالي المعالي أين وكيف ومتى لقياك ومرآك وبشراك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا أحمد يا سيد المتواضعين يا أفضل الأولين والآخرين.

غزالة حكيت مع الهادي، قاد تروح أطعمي ولادي، فك الصياد فاك الصحراء بأعلى صوت

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوا.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.
2: وديني سلامي يا رايح للحرم.
3: إلى الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة هذا العام، يعلن محل محمد عبد الملك عن تأمين جميع ما تحتاجونه في الرحلة المباركة بأسعار مدروسة. أول مارلياس مقابل الباب الرئيسي لفاكنة الحلو، 01-70-14-10 الطريق جديدة مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01 65 12 84 03 02 48 92.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24 على 24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتا الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
4: السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76 67 98 98.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

آياتك واعمر ليلي بإيقاظي فيه لعبادتك وتفردي بالتهجد لك.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: عذاب الدنيا كلا شيء مهما كان كبيرا، كلا شيء بالنسبة لعذاب الآخرة. عذاب الدنيا كلا شيء وخزي الدنيا كلا شيء بالنسبة لخزي الآخرة. عذاب الآخرة وخزي الآخرة أشد من عذاب الدنيا وخزي الدنيا، وخزي الآخرة أشد من خزي الدنيا. فلا يهرب الإنسان من خزي الدنيا وعذاب الدنيا إلى تورية لا تنفعه.

عليكم التنكر في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذه الدنيا ليست دار مستقر، بل هي ممر إلى القبر، والقبر باب، وكل الناس داخله. فالكيس الفطن هو الذي يعمل لما بعد الموت. الكيس الفطن هو الذي يبني لقبره وآخرته. الكيس الفطن هو الذي لا تأخذه بهرجة الدنيا ولا زخارفها، ولا تلهيه عن طاعة الله وأداء الواجبات. الكيس الفطن هو الذي لا ينجرف وراء المنهيات المحرمات بدعوى أنها من المستلذات، وأنه بعد في ريعان شبابه، ويزعم أن قوله تعالى يؤيده: ولا تنس نصيبك من الدنيا. بل نقول له: أكمل وأحسن كما أحسن الله إليك.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قرقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: منهاجنا يا أحبابنا علم وعمل، من أخذ الطريقة وعمل بها ينتفع نفع عظيم، من هذا من تعلم علم الدين التزم عقيدة أهل السنة العقيدة الأشعرية والماتريدية عقيدة جمهور الأمة وتعلم ما افترض الله عليه من علم الدين، تعلم القدر الواجب على كل مسلم بالغ عاقل، تعلم ما يجب على كل مسلم بالغ عاقل من أمور الدين، تعلمه وعمل بما تعلم فأدى الفرائض واجتنب المحرمات، هذا يعني مع التقوى يصل إلى مقامات عالية. على أن المسلم إذا أخذ الطريقة الرفاعية يحصل له لطف من الله سبحانه وتعالى في حياته وعند مماته وبعد موته في القبر ويوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يجعل لهذا العبد لطف منه سبحانه وتعالى. هذه الطريقة، الطريقة الرفاعية، ليست فرضا، إنما هي تدخل في البدع الحسنة، يعني في الأمور التي أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن على وفق الشريعة ليس على معاكسة الشريعة أو مخالفتها، بل على وفق الشريعة. ليس شرطا ليصير الإنسان من أولياء الله أن يكون صاحب طريقة، ليس شرطا أن يتبع طريقة رفاعية أو قادرية، ليس شرطا، لكن المسلم السالك إلى الله سبحانه وتعالى إذا أخذ الطريقة يحصل له فائدة عظيمة. هذه الطرق، طرق أهل الله، قائمة على أساس الشريعة، على العقيدة الحقة والعلم الموافق للشريعة، ليس فيها مخالفة للشريعة، لكن بعض من ينتسب إلى الطرق دخلهم انحراف بسبب جهلهم بالدين، فتبعهم بعض الجهال على هذه الدسائس فيحصل منهم مخالفات. هؤلاء لا عبرة بهم، من خالف في مقاله الشريعة رد عليه مقاله ويلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى.

دعاء عظيم يقال عند الكرب، كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم. يقول سيدنا علي في غزوة بدر: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم. ثم ذهبت قاتلت شيئا من الوقت ورجعت إلى الرسول فوجدته ساجدا يقول ذلك لا يزيد على ذلك، ثم ذهبت قاتلت ورجعت فإذا به ساجد يقول: يا حي يا قيوم، حتى فتح الله عليه. فعليكم بالإكثار من هذا الدعاء، من هذا الذكر عند الكرب الشديد: يا حي يا قيوم، بدون عدد محصور، وإن أردتم 1000 مرة فيه فائدة عظيمة ونفع عظيم. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات. العمدة، بيروت، نزلة برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 70-911-093.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
7: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
8: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
9: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
10: Jana.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد علم الدين ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فمن أهم الأمور الدينية الاقتداء الكامل بأوامر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أي يخالفون أمر الله، فإن الأمر له في الحقيقة، أو الرسول فإنه المقصود بالذكر. وقال المفسر القرطبي بهذه الآية: احتج الفقهاء على أن الأمر على الوجوب، ووجهها أن الله تبارك وتعالى قد حذر من مخالفة أمره وتوعد بالعقاب عليها بقوله: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فتحرم مخالفته فيجب امتثال أمره، والفتنة هنا القتل. قاله ترجمان القرآن ابن عباس، وقال التابعي عطاء: أي الزلازل والأهوال. وقال الإمام جعفر بن محمد: أي سلطان جائر يسلط عليهم. ومما ورد في الأحاديث الشريفة الدالة على الأمر بالاقتداء الكامل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام البخاري عن التابعي عابس بن ربيعة عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

الأشعرية تعتقده في الأوثان، وقول سيدنا عمر رضي الله عنه: ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فيه التسليم لما جاء بالشرع الحنيف في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيه، وهي قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم نعلم الحكمة فيه، وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر خاصية ترجع إلى ذاته، وفيه بيان السنن بالقول والفعل، وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر. ومن الأحاديث الشريفة التي تحث على تنفيذ الأوامر الربانية والنبوية وخاصة في الصلاة ما رواه الإمام البخاري عن الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أي ليكونن منكم التسوية في الصفوف، وإذا لم تسووا فقد يحدث لكم أمر خطير. قال الإمام النووي: معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، واختلاف الظاهر سبب لاختلاف البواطن. وفي رواية للإمام مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، أي يبالغ في تسوية الصفوف كأنما يسوي السهام، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفيه الحث على تسويتها. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

بشرى سارة للأشاعرة. روى الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. فتحقق هذا الحديث بعد 800 عام عندما فتحها السلطان محمد الفاتح رحمه الله، وكان أشعريا يحب الأشاعرة والصوفية، وتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد فتح القسطنطينية. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم للسلطان محمد الفاتح ولجيشه الذي كان معه دليل على صحة العقيدة التي كانوا عليها، فقد كانوا أشاعرة ينزهون الله تعالى عن المكان والجسم والأعضاء، ويتوسلون بالأنبياء والصالحين، وفيهم الكثير من الصوفية أصحاب الطرق. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمدح كافرا عقيدته فاسدة، وكيف يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم كافرا وهو القائل: لا تقولوا لكافر يا سيد، فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم. ونخلص من وراء ذلك إلى أن العقيدة الأشعرية هي عقيدة حقة، وهي عقيدة الأنبياء والأولياء والملائكة، وأن معتنقها على حق ومخالفها على ضلال. فبشرى لكم معشر الأشاعرة.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72 بإدارة محمد منير الملّا.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايما حدك.
6: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
7: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
6: نويري 01-66-85-85،
7: طريق الجديدة 01-300-370،
6: شويفات 05-810-850.

مستمعينا الكرام، ما زلنا وإياكم نتابع سيرة سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وقيادته للعديد من السرايا التي أرسلها رسول الله عليه الصلاة والسلام لمحاربة المشركين. وفي الحلقة السابقة ذكرنا كيف بدأت حروب الردة، وبينا الخطة القوية التي رسمها خليفة المسلمين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لاسترجاعهم سلميا بادئ الأمر، ولكن المرتدين واجهوا محاولة الصديق بالعنف والدم، فجاءت الجيوش الإسلامية تحت قيادة العديد من أبطال الإسلام وفي مقدمتهم سيدنا خالد بن الوليد الذي كسر شوكته. كان خالد رضي الله عنه قد فرغ من القضاء على فتنة المرتدين من بني أسد وغطفان وتميم، فجاءته أوامر من أبي بكر بالتوجه إلى اليمامة للقضاء على فتنة مسيلمة الكذاب. امتثل خالد بن الوليد لأوامر الخليفة وسار في صحراء وعرة نحو 1000 كيلومتر حتى التقى بجيوش مسيلمة، وكانت نحو 40,000 في مكان يسمى عقرباء، في حين كانت قوات خالد تبلغ نحو 13,000، فيهم عدد كبير من المهاجرين والأنصار. ودارت الحرب بين الفريقين وكانت شرسة اشتدت وطأتها على المسلمين في البداية، وكادوا أن ينهزموا لولا أن سأر خالد كالأسد الهصور ونادى بأعلى صوته ومحمداه، وكان شعار المسلمين في المعركة، فاشتعلت جذوة الإيمان في القلوب وهانت الحياة على النفوس، وأقبل المسلمون على القتال دون خوف أو وجل، طمعا في النصر أو الشهادة، وصبروا لأعداء الله حتى هزموهم هزيمة منكرة وقتلوا مسيلمة الكذاب مع نحو 20,000 من رجاله، واستسلم من بقي من قواته أسرى للمسلمين، واستشهد من المسلمين أكثر من 1,200 رجل، منهم عدد كبير من القراء وحفظة القرآن الكريم. وترامت إلى المرتدين أخبار انتصارات خالد وما فعله في بني حنيفة، وقر في أذهانهم أن المسلمين لا ينهزمون. ولذا كانت مهمة بقية القادة في المناطق التي توجهوا إليها أقل صعوبة مما واجهه خالد بن الوليد في اليمامة. وقبل أن يمضي عام على بدء حركة الردة، كان أبو بكر الصديق قد نجح في القضاء عليها في كل مكان، وعادت شبه الجزيرة العربية موحدة تحت لواء المسلمين وخليفتهم أبي بكر رضي الله عنه في المدينة المنورة على ما كانت عليه في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي أثناء حروب الردة طارد أحد قادة المسلمين وهو المثنى بن حارثة المرتدين إلى الشمال على الساحل الغربي للخليج العربي، فلما وصل إلى حدود العراق تكاثرت عليه قوات الفرس بعد أن رأوا فشل عملائهم من المرتدين في القضاء على الإسلام، فألقوا بثقلهم في المعارك ضد المسلمين. ولما رأى المثنى أنه غير قادر بمن معه على مهاجهة القوات الفارسية، أرسل إلى الخليفة يشرح له الموقف ويطلب منه المدد، فأدرك الخليفة خطورة الموقف ورأى أن يردع الفرس ويرد عدوانهم، فرماهم بخالد بن الوليد أعظم قواده وأردفه بعياض بن غن. وفي المحرم من العام 12 من الهجرة المشرفة تحرك خالد بن الوليد رضي الله عنه من اليمامة، وكان لا يزال بها بعد أن قضى على فتنة مسيلمة الكذاب، وتوجه إلى العراق حيث خاض سلسلة من المعارك ضد الفرس خلال عدة شهور في المذار والولجة وأليس، وهذه أسماء الأماكن التي دارت فيها الحروب وكان النصر حليفه فيها. ومن المعارك المهمة هناك ذات السلاسل التي كانت أول لقاء عسكري بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه والفرس،
بقيادة هرمز جنوب العراق في السنة 12 للهجرة، وسميت ذات السلاسل لأن قائد الفرس هرمز ربط كل مجموعة من جنوده بسلسلة واحدة حتى لا يفروا من المعركة. وسبب المعركة أن الخليفة الأول أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد انتصاره على المرتدين وإخضاع القبائل العربية الموالية للفرس على حدود العراق أرسل إلى خالد بن الوليد يأمره بالسير إلى العراق لفتحها، وكان المثنى بن حارثة الشيباني قد استأذنه أيضا في المسير بجيش لفتح العراق فأذن له، ثم أصدر أمرا آخر إلى القائد عياض بن غن بالتوجه إلى العراق. التقت الجيوش الثلاث تحت قيادة خالد بن الوليد فسار بها حتى توقف قبل حدود العراق، وأرسل إلى هرمز حاكم الأبلة وهي مدينة بجانب البصرة يعرض عليه الإسلام أو الجزية أو الحرب، فأبى هرمز إلا الحرب، فقسم خالد جيشه 4 مجموعات والتقى الجيشان في موضع يسمى الكاظمية، فتقاتل خالد وهرمز وحدهما في بداية المعركة فقتله خالد، ثم اشتبك الطرفان فهزمت القوة الرئيسة لجيش الفرس وفر الباقون وغنم المسلمون الغنائم ودخلوا الأبلة، وكانت هذه بداية الفتوحات في العراق وبلاد فارس. ثم توج خالد انتصاراته بفتح الحيرة عاصمة العراق في ذلك الوقت، واستقر بها في شهر ربيع الأول من العام نفسه، ثم فتح الأنبار وعين التمر إلى الشمال من الحيرة، وفي خلال 4 أشهر نجح خالد في فتح أكثر من نصف العراق. كيف ستكون مجريات الأمور وما هو دور سيدنا خالد بن الوليد فيها؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله وإلى اللقاء.

الأنبياء دينهم واحد هو الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. فهذا دليل على أن جميع الأنبياء مسلمون، دينهم واحد هو الإسلام، وأن الأنبياء كلهم من أولهم آدم عليه السلام إلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا على عقيدة التوحيد، وأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له ولا يشبه شيئا، وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل. فكلهم قالوا لا إله إلا الله، وكلهم دعوا إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فيه تشبيه للأنبياء بالإخوة الذين هم من أب واحد وأمهاتهم مختلفة، وذلك لأن دين الأنبياء واحد وعقيدتهم كالإيمان بالله تعالى والملائكة والجنة والنار والبعث والحساب ونحو ذلك واحدة. وأما شرائعهم وهي الأحكام العملية كالصلاة وغيرها مثلا، فكانت الحكمة تقتضي اختلافها على مر العصور على حسب مصلحة العباد. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: غذاء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة، تعرفها للنويرة؟
5: اكيد،
4: ميل عرستو كافي دريس، تاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة، 03-793-911.
5: تمام.
6: ألو، وينك؟
7: بالديوان.
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس انقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.
0: رجعنا.
9: فضل الإيمان بالله عز وجل وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل الأعمال الصالحة والوصية بالحق والصبر، أمور مهمة عظيمة تحدثت عنها سورة قرآنية كريمة، هي سورة العصر، التي ستكون محور محاضرة العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري، فلنستمع إليه مخلصين النية لله تعالى.
10: من عادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا أن يقرأ بعضهم هذه السورة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذلك لأن هذه السورة جامعة لما يكون به العبد ناجيا مفلحا في الآخرة. أول خصلة ذكرت فيها هي خصلة الإيمان. الإيمان إذا أطلق يكون شاملا للإيمان بالله ورسوله كما في هذه الآية. أما إذا جمع بين ذكر الله وذكر الرسول فيكون كل من اللفظين لمعنى خاص، كقوله تعالى: تؤمنون بالله ورسوله في سورة الصف، هنا تؤمنون بالله ورسوله، هنا ذكر الله تعالى وذكر رسوله، فالإيمان بهما مصرح به. أما في سورة العصر فأجملت العبارة: إلا الذين آمنوا. ثم ذكر الله تعالى الخصلة الثانية وهي عمل الصالحات، وعمل الصالحات عبارة عن أداء ما افترض الله على عباده من الأعمال. ثم ذكر الخصلة الثالثة بقوله: وتواصوا بالحق، أي نصح بعضهم بعضا بالإرشاد إلى عمل الخير والبر. أي لا يداهنون ولا يغش بعضهم بعضا. ثم ذكر الخصلة الرابعة وهي ما في قوله تعالى: وتواصوا بالصبر، وذلك بمعنى التناهي عن المنكر، أي لا يداهن بعضهم بعضا، لأن المداهنة خلاف حال الصالحين. الله تبارك وتعالى أخبر في هذه الآية لأن الإنسان في خسر، أي في هلاك، إلا من جمع هذه الخصال المذكورة في هذه السورة: والإيمان بالله أي ورسوله، وعمل الصالحات، والتواصي بالحق، أي يحث بعضهم بعضا على عمل البر، والتواصي بالانكفاف عما حرم الله تعالى، لأن الصبر إذا أطلق قد يكون شاملا للصبر على الطاعات، وللصبر عن المعاصي، وللصبر على البلايا والشدائد والمشقات. وهذا حال من اختارهم الله تعالى من المؤمنين بأن يكونوا من أحبابه وأصفيائه وأوليائه، هذه حالتهم. أما من ليس على هذه الحالة فلا يكون من أولئك. أقل أحوال المسلم أن يكون مؤمنا بالله ورسوله واجتنبا للكفر، هذا أقل أحوال المسلم. أما الزيادة على ذلك بالعمل مع الخصال المذكورة في هذه السورة فهذا شعار الصالحين المفلحين الناجين يوم القيامة من الخزي والعذاب. والشرط في أن محبة الله تبارك وتعالى تثبت لمن يتناصحون في الله تعالى هو هذا: لا يكون الإنسان محبا لأخيه في الله تعالى إلا إذا عمل بهذه الآية يدله على الخير الذي يحبه الله من فعل الواجب وينهاه عما يكره الله تعالى من المحرمات. هذه صفة المتحابين في الله الذين ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي والحاكم وابن حبان وغيرهم: حقت محبتي للمتحابين فيا. ثم أتبع رسول الله في هذا الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى كلمات أخرى، منها قوله: وحقت محبتي للمتناصحين فيا، جعلنا الله من أهل ذلك، اللهم حققنا بذلك. اللهم حققنا بذلك، اللهم حققنا بذلك. عليكم بالعمل بهذه الآية وهذا الحديث تكونوا من المفلحين الناجين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم إني أوصيكم بعدم التسرع في الحكم على من يتلفظ ببعض الألفاظ التي تحتمل وجهين، أحدهما تكذيب لدين الله والآخر ليس تكذيبا. يعرف حال الرجل ماذا يفهم من هذه العبارة، بعد ذلك يحكم عليه. لا يتسرع الواحد منا إلى تكفير من يتلفظ بذلك، بل لينظر في حال الشخص، وإذا لم يعرف حاله فليحسن الظن به، يقول لعل أخي هذا لا يفهم منه المعنى الذي هو تكذيب للدين الذي هو مخرج من الملة. ثم إني أؤكد عليكم العمل بالنصائح التي مرت على مسامعكم، وهي تقليل التنعم أو تركه. النصيحة الثانية تقليل الكلام، أي لا ينبغي أن يتكلم الشخص إلا فيما يعنيه، أي إلا فيما ينفعه في دينه أو في معاشه أي في أمور معيشته. ويدخل في ذلك إيناس الغريب، إذا من لقي مسلما غريبا مطلوب أن يؤنسه بالكلام الطيب ولا يتركه يستوحش. وليس معنى تقليل الكلام أن يظل الرجل مطبقا شفتيه لا يتكلم لا بخير ولا بشر، لا، أما بالخير فيتكلم ويكثر جهده من ذكر الله تعالى وتعليم الناس ما ينفعهم في دينهم وما أشبه ذلك. والأمر الثالث ترك الغضب، فإن الغضب مهلكة كبيرة، ما أكثر من يهلكون بسبب الغضب. كثير من الناس الذين يتكلمون بألفاظ الكفر إنما يتكلمون بسبب الغضب، يكون سبب كفرهم الغضب، يحملهم الغضب على الكفر. وكذلك القطيعة بين المتحابين وبين الأقارب أكثر أسبابها الغضب. كان في العرب القدماء إنسان يقال له حمار، ويسكن بلدة يقال لها الجوف. هذه الأرض أرض فيها خصب كبير، كان له أبناء، الله تعالى أهلكهم بصاعقة، نزلت عليهم صاعقة فهلكوا. كان مسلما هذا الرجل، فغضب غضبا شديدا فكفر كفرا غريبا فظيعا، ثم زاده غضبه هلاكا، هو هلك. ثم تلك الأرض الله تعالى أحرقها، صارت سوداء، ذلك الوادي صار أسودا، خلا منه الإنس فصار مأوى الجن. في الجزيرة العربية يقال تلك الأرض الجوف. هذا الشخص يقال له حمار الجوف، كلمة حمار كان العرب يسمون بها، ليس هذا الرجل فقط تسمى به، بعض الصحابة اسمه عياض، أبوه حمار، يقال له عياض بن حمار. أما ترك التنعم ففيه فوائد كبيرة لمن تأمل، لأن التنعم يدعو الإنسان إلى الجشع وزيادة الطمع في حب المال. ثم أن الإنسان إذا تعود التنعم ثم تغيرت حالته يحاول أن يصل إلى ذلك التنعم بأي وسيلة من الوسائل، إن كان بطريق الحلال وإن كان بطريق الحرام. همه أن يعود إلى ذلك التنعم، الحال الذي كان عليه من التنعم، هذا همه. ثم إن التنعم مبخلة، أي يخلي الإنسان يبخل عن الدفع في وجوه الخير. يقول إذا دفعت هذا المال لهذا المسكين أو لهذه المصلحة الدينية يضعف تنعمي أو يذهب تنعمي فيبخل، ويكون حاجزا بينه وبين أعمال البر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
6: حدثنا مولانا

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج دردشة يلي حلقاته عم تبث مباشرة يوم الأثنين عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. موضوعنا اليوم عن أوراد الصباح والمساء، أذكار التحصين التي أوصانا بها النبي عليه الصلاة والسلام. هيدي الأوراد يلي كمان فيكم تسمعوها عبر إذاعتنا يوميا صبحا ومغربا بصوت فضيلة الشيخ المنشد الحاج محمد معروف قرنوح رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

0: يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وجاء في الحديث الشريف الذي رواه البخاري في الأدب المفرد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء. فكيف تكون هذه الأوراد حصنا لنا ولأولادنا؟ ولماذا شدد العلماء على المداومة عليها صباحا ومساء؟ هذا الشيء هو اللي رح نتعرف عليه أكثر مع ضيفنا الكريم الشيخ أديب الشامي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. آمين بكم. بس لو نقرب شوي على الميكرو حتى يكون الصوت أوضح. أهلا وسهلا بكم في إذاعة نداء المعرفة، ونتشكركم على تلبية دعوتنا.
1: الله يبارك بكم.
0: بداية فضيلة الشيخ، بدنا نعمل تعريف، ما هي أوراد التحصين وما المقصود بأوراد الصباح والمساء؟
1: هلأ، الأوراد ابتداء من باب التعريف هي جمع ورد، وهي الأذكار التي واظب عليها المسلم صباحا ومساء.
0: نعم.
1: هي ليست الأوراد ليست محصورة بما يقال صباحا ومساء، في أوراد تقال بعد العصر أو بعد المغرب، ليست متعلقة بهذه الأذكار اللي هي التحصينات.
0: نعم.
1: ويقصد بهذه الأوراد التقرب إلى الله بذكره سبحانه، ويقصد بها أيضا الاستعاذة به سبحانه وتعالى من الآفات والشرور الظاهرة والباطنة، كالحسد، السحر، أذى الجن، أذى الناس. لما سميت أذكار التحصين؟ لأنها تحصن المسلم، تحفظه بحفظ الله سبحانه، وتجعله في حرز وأمان من كل ما يخافه من أمر دينه ودنياه.
0: ما شاء الله. شيخنا، طب نحن منلاحظ أنه التحصين، أوراد التحصين تتكرر مرتين بنهار. يعني في عنا صباحا وفي عنا اللي هي مغربا. شو الحكمة من أنه في مرتين بنهار؟ ليش منكررهم مرتين بنهار؟
1: الحكمة من ذلك ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون حصنا لهذا المسلم في يومه وليلته. فإن بعض الأوراد إن أتى بها صباحا تكفيه ما يسوءه إلى الليل، وإن قالها مساء تكفيه ما يسوءه، وهكذا إلى الصباح. تحفظ المسلم حتى يمسي، وتحفظ المسلم حتى يصبح. إن أردنا أن نأخذ مثالا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي، أن من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يصبه فجأة بلاء، يعني البلاء الذي يأتي بغتة، وهذا حتى يصبح. ومن قالها حتى يصبح ثلاث مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي. وهذا أيضا يعني فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي دلنا وأرشدنا إلى الاتيان بهذه الأذكار. نعم. صباحا ومساء.
0: شيخ أديب، نحن حنكمل بموضوعنا، حناخد بريك سريع ومنكمل.

0: رجعنا معكم مستمعينا ومتابعينا بحلقة دردشة اليوم اللي عم نحكي فيها عن أوراد التحصين الصباحية والمسائية. شيخ أديب كنا عم نحكي قبل البريك عن الورد اللي هو بيحمينا من فجأة البلاء، لو بترجع بتعدلنا هي لو سمحت.
1: نعم، جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي،
0: نعم،
1: أن من قال إذا أصبح ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم كان له حسنا من فجأة البلاء. فجأة البلاء يعني بغتة البلاء، وكذلك لو قالها مساء يكون له حسنا إلى أن يصبح.
0: نعم. بما أنه بلشنا نذكر أمثلة، شو هي مثلا أبرز الآيات القرآنية يلي هي بيقرأ الشخص للتحصين؟
1: لا شك أن القرآن فيه شفاء،
0: نعم،
1: كما جاء في الآيات. أبرز السور والآيات التي يقرأ بها المسلم لتحصينه، لحرزه، لحفظه، المعوذتان، آية الكرسي.
0: لما نقول معوذتان يعني
1: المقصود سورة الفلق وسورة الناس.
0: نعم.
1: سميت المعوذتين.
0: نعم.
1: وأحيانا يقال المعوذات فتشمل أيضا سورة الإخلاص. بالنسبة لآية الكرسي، جاء في الحديث الذي رواه الحاكم أن صحابيا التقى بجني شيطان، شيطان يعني كافر من الجن.
0: نعم.
1: فسأله هذا الصحابي ما الذي يجيرنا منكم؟ فقال له هذا الجني الكافر، قال له آية الكرسي. هذا الصحابي لما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه ما حصل معه، فقال عليه الصلاة والسلام صدق الخبيث. فهذه من أبرز الآيات، آية الكرسي، وهي سيدة آي القرآن للتحصين وللحرز إلى آخره. كذلك المعوذتان، سورة الفلق وسورة الناس، كذلك ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل له سحر من قبل يهودي يقال له لبيد بن الأعصم. ثم بعد ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الملائكة، ملكان يعني كانا يتحدثان فيما بينهما، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أو أعلمه بهذا السحر، وكان في بئر، فاستخرج هذا السحر، كان في مشط ومشاطة، وكانت فيه عقد، كان فيه عقد، فأنزل الله تعالى على نبيه هاتين السورتين الكريمتين المعوذتين، وكان عليه الصلاة والسلام كلما قرأ آية تنحل عقدة.
0: سبحان الله.
1: يعني كان كلما قرأ آية تنحل عقدة. هنا لابد من الإشارة، لابد من التنبيه أن السحر، فعل السحر حرام بالإجماع، سواء كان للتحبيب أو للتفريق أو نحو ذلك. والسحر لا يفك بسحر، إنما يفك السحر بما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الآيات والأذكار إلى آخره. كذلك تنبيه آخر، السحر لم يؤثر في قلب النبي وعقله صلى الله عليه وسلم. تنبيه أو لفت نظر، أن القرآن ينبغي الاعتناء بقراءته بشكل صحيح، يعني لابد من الاتيان بالقراءة بشكل صحيح بمراعاة مخارج الحروف والأحكام، الأحكام التي تسمى أحكام التجويد، يعني لتكون القراءة صحيحة وليحصل الثواب بهذه القراءة والأسرار التي تتعلق بها.
0: نعم. يعني هم ساعتها بدون يخطوا هذه الآيات والصور بالتلقي.
1: نعم. لابد من قراءتها على شيخ ليحصل التلقي.
0: فضيلة الشيخ، هل وردت أحاديث نبوية تؤكد أهمية هذه الأوراد وفضل هذه الأوراد؟
1: نعم، وردت أحاديث كثيرة، أحاديث صحيحة تؤكد أهمية هذه الأوراد، فضل هذه الأوراد. منها ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أيضا عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء. هذا من جملة ما ورد من الأحاديث، أي تحفظك من كل شر وتقيك من كل سوء.
0: هون ورد بالحديث العدد، يعني أمرار بيكون في سر بالعدد.
1: نعم لما جاء في عدة أحاديث قلها ثلاثا، ثلاث مرات إذا أصبحت ثلاثا، إذا أمسيت ثلاثا. نعم يعني هناك أمر يتعلق بهذا التكرار أو سر يحصل بهذا التكرار.
0: نعم. هل تكفي قراءة المسلم وحده؟ يعني هو الشخص بده يقرأ لنفسه لا هو يحصن نفسه. بالنسبة للأولاد كيف بيصير الأمر؟ يعني في بعض الأولاد يمكن ما بيعرفوا بعد يقرأوا أو لفظهم مش صحيح.
1: نعم. هلا ابتداء يقرأ الواحد لنفسه ليكون ما قرأه حرزا له بحفظ الله بإذن الله تبارك وتعالى. هل يجوز أو هل يصح أن يقرأ لغيره؟ نعم، لما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض يقرأ على نفسه بالمعوذتين والآيات، يقرأ على نفسه بالمعوذتين والآيات. قالت عائشة: فأنا أقرأ عليه وأمسح بيده، يعني بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، رجاء بركتها. نعم. يعني تقصد التبرك بذلك. وهذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقرأ فقط لنفسه، بل أذن أيضا لعائشة رضي الله عنها أن تقرأ عليه. أذن لعائشة أن تقرأ عليه، وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على المرضى بالقرآن والأذكار، بالقرآن والأذكار، ويجعل يده على رأس المريض ثم ينفث. ينفث، النفث هو النفخ من غير ريق، يسمى نفسا.

0: لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن على نية التلاوة، يعني إن قرأ بنية التلاوة. ليش بيقولوا بنية التلاوة؟ لأنه أحيانا قد يقرأ شيئا من القرآن بقصد الذكر لا بقصد التلاوة. منها مثلا لو أصاب مسلم مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فهنا هو لا يقصد التلاوة وإنما يقصد الذكر، أو عند ركوب الدابة إلى آخره مما جاء من آيات في القرآن. بالنسبة للأذكار لا بأس ولا مانع أن يقرأ الجنب أو الحائض أو النفساء هذه الأذكار. ما يتعلق ببعض الآيات والصور يعني كالكرسي والمعوذتين فهو يقرأ على نية التحصين والذكر فلا بأس بذلك.
1: يعني فيها تتحصن وتقرأ التحصين ما تقول أنا لأنه
0: على أنه بعض الفقهاء أيضا أجاز على أن بعض الفقهاء أجاز للحائض أو النفساء أن تقرأ القرآن لا سيما إن كانت طالبة أو مدرسة.
1: شيخنا، ما هو أثر المداومة اليومية على هذه الأوراد بحياة المسلم وسلامته وسلامة قلبه؟ يعني هي اسمها تحصين، فشو الأثر؟
0: لا شك أن المداومة على هذه الأذكار على هذه الأوراد لها أثر عميق وإيجابي في حياة المسلم. ينبغي للمسلم أن لا يخلي وقتا من أوقاته من غير ذكر، من غير طاعة، من غير أعمال البر والخير في ليله ونهاره، فإن في هذه الأذكار سكينة للقلب وطمأنينة للنفس، وقد أشار إلى هذا ربنا سبحانه وبينه في كتابه، فقال عز من قائل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي قلوبهم تسكن وتستأنس بذكر الله تعالى.
1: شيخ، منلاحظ في كتير ناس بالحياة مثلا بنسمع بيصير معهم أشياء مصائب أو يعني بيصير معهم أمور بالحياة فبيقولوا أكيد عين أكيد عين أكيد عين، شو بتنصحهم هدول اللي دغري بيوجهوا كل الأمور إنه هي أكيد هذه مثلا صيبة عين وبتلاقيهم هني أصلا ما بيتحصنوا؟
0: هو لا ينبغي للواحد أن يجزم بهذا الأمر، نقول عين أو حسد أو سحر. الواحد منا يعمل بالأسباب ويتوكل على الله سبحانه، والعمل بالأسباب لا ينافي التوكل على الله. يأتي بهذه الأوراد والأذكار والتحصينات، وبالنهاية يعني لا يكون إلا ما قدر الله. واحد من الصحابة كان يتحصن ببسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، وهذا بلغه عن النبي وكان يداوم عليه، إلا أنه أصيب بفالج. فسأله البعض الآخر أنت تداوم على هذا والنبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا أنه لا يصيبه فجأة بلاء، إلى قال أنا في هذا اليوم نسيت أن أقول هذا الورد.
1: الله رب.
0: المقدر نافذ، لكن الواحد يعمل بالأسباب.
1: شيخنا، فلما نحن نقول أوراد الصباحي والمساء في وقت محدد فيه هو سر لهذه الأوراد أن الواحد يعملها؟
0: المستحب لقراءة هذه الأوراد يعني حين يقال صباحا، الصباح يدخل وقته بطلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والمساء يدخل بغروب الشمس. هذا الوقت الذي ينبغي أن تكون فيه هذه الأذكار، عدا عن باقي الأذكار التي لا تقيد بوقت ما. نحن عم نحكي عن أذكار التحصين، أوراد التحصين، فأن تكون بعد دخول وقت الفجر، بعد صلاة الفجر مثلا أو بعد صلاة المغرب، يعني بدخول وقت المساء. لكن أحيانا لو طرأ عذر على واحد بأن نام عن صلاة الفجر مثلا، فقال بعض العلماء له يعني أن يأتي بهذه الأذكار إلى نحو 3 ساعات بعد الفجر، كذلك إلى نحو 3 ساعات بعد دخول الليل، يعني بعد دخول وقت المغرب.
1: شيخ، إذا مثلا قطع هذا الوقت خلاص ما بيعود مثلا بيتحصن؟
0: هو هذه الأذكار فيها خير وفيها ثواب يعني، لكن هم قالوا لأجل أن يحصل السر، سر هذه التحصينات، فأن يكون ضمن هذا الوقت، وإلا هي فيها خير وفيها ثواب لأن فيها آيات وصور وذكر لله سبحانه.
1: فالواحد يحاول أنه يستقصد أنه يعني هيدا الوقت هو اللي يتحصن فيه، اللي هو مباشرة مثلا بعد دخول صلاة الصبح
0: وبعد صلاة المغرب.

0: كان كمان عم بيحاول يسأل سؤال. بعت لنا رح يسأل سؤال كمان. فضيلة الشيخ, نحن تقريبا حلقتنا وصلت لنهاية, بدنا منكم هيك كلمة أخيرة ونصيحة نختم فيها, وبعد بدنا سؤال كمان, ناطرة سؤال كمان أنا.
1: نختم بنصيحة نذكر بها نفسي وغيري.
0: هلا هو نحن بعد معنا وقت, يعني بنحكي كمان, بدنا نحكي كمان, وعدنا المستمعين نحكي عن الحرز للأطفال.
1: نصيحة أن نربي أولادنا على الالتزام بهذه الأذكار, لما فيها من خير وأسرار إلى آخره. هذا الأمر يحتاج إلى أسلوب عملي, بحيث يصبح هذا الذكر وهذا الورد بالنسبة لهذا الولد أمرا شيقا ينتظره, بصير أمر شيق ينتظره, لا يشعر به بعبء كما يشعر بعبء مثلا دروسه في المدرسة ونحو ذلك ومشقة, بل ينتظر هذه الأوراد صباحا ومساء ليقولها بانتظام في كل يوم وليلة. هون الوالدان لهما دور أساسي, لأنهما القدوة الأولى بالنسبة لهذا الولد. صحيح. بالنسبة لهذا الولد, فهذا الولد إن رأى والديه وخاصة الأم, لأن الولد يرى الأم أكثر مما يرى الأب لانشغاله ونحو ذلك, فعندما يرى والديه أو أحدهما هو مواظب منتظم بالإتيان بهذه الأذكار والأوراد, هذا يكون دافعا إيجابيا له للمحافظة عليها. فإن كان دون البلوغ وهو لا يحسن فبتعليمها شيئا فشيئا, وإن كان يحسنها فبتشجيعه بترغيبه ولو بهدية بسيطة تكون حافزا له على الإتيان بهذه الأوراد.
0: هلأ نحن حكينا عن أنه تشجيع الولد هو يقول هذه الأوراد مع أهله. أما بالنسبة للبس الحرز,
1: وهو مختلف تماما عما يقال له التميمة وما جاء في الحديث. التميمة شيء والحرز شيء آخر. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التمائم, والتمائم جمع تميمة. التميمة كان يعلقها المشركون, العرب المشركون يعتقدون أنها تنفع وتضر بنفسها. أما الحرز فهو مختلف, فهو عبارة عن آيات إلى آخره, يرجى أن تحفظ هذا المسلم ببركة ما فيها, يعني ما في هذه الآيات من أسرار. هذا الحرز كان الصحابة بعضهم يفعلونه, وإن لم يكن بشكله الآن يعني, لكن جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نعلم صبياننا الآيات من القرآن, ومن لم يبلغ نكتبها على ورقة ونعلقها على صدره. وهذا حديث رواه الترمذي, هذا يدل على جواز لبس الحرز طالما أن ما في الحرز موافق لما جاء في شرع الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله. شيخ, هذا بدل على أكيد على جواز لبس الحرز, وكمان على اهتمام الصالحين بأوراد التحصين وبأنه يكونوا أولادهم محصنين. الشيخ بعت لنا كمان السؤال, كان عم بيقول أنه إذا ما قلنا التحصين بالوقت اللي هو بيحصل فيه عادة السر, أكيد لا شك أنه في ثواب وفي بركة بذكر هذه الآيات وهذه الأدعية, ولكن هل يحصل سر الحفظ من التحصين؟
1: السر يحصل في الوقت الذي هو أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو النبي قال صباحا ومساء, وبتعريف الصباح يعني هو يدخل بطلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو إلى نحو قريب 3 ساعات. كذلك في الليل يحصل بدخول وقت المغرب, يعني بمغيب قرص الشمس, إلى نحو قريب 2-3 ساعات من بعد هذا لحصول هذا السر من هذه الأذكار والأوراد. وإلا مثل ما قلت قبل أنه فيها خير وفيها ثواب.
0: هلأ كمال فضيلة الشيخ هو بيكون معنا عبكرة ببرامج الصباح, فهو معه وقت يعني عبكرة أنه إن شاء الله يقول التحصين
1: إن شاء.
0: والحمد لله مثل ما ذكرت أنا بمقدمة برنامجنا أنه إذاعتنا دايما بتذكرنا بالتحصين بعد صلاة الصباح وبعد بعد المغرب بصوت الراحل المنشد الحاج محمد معروف قرنه
1: رحمه الله. والأولاد على فكرة بيتابعوا, يعني إذا كان بالسيارة الولد رايح على المدرسة حاطط على إذاعة نداء المعرفة فسيسمع هذه الأذكار.
0: حتى حافظينا بالنغمة اللي بيقولها الحاج معروف, الكحول وحافظين حتى الكلام اللي بينقال قبل تعريف الورد مثلا.
1: نعم صحيح.
0: ومثل ما كمان ذكرتم فضيلة الشيخ يعني الورد بيت بيت بيت بيحفظ هذا الأمر وبيتعود عليه. يعني أنا بتذكر لما كان والدي يدوبيلنا الراديو صباحا قبل المدرسة وكنا التحصين شغال وما تصير تقولنا تحصنوا يا أولاد. فالحمد لله.
1: الحمد لله على هذه النعمة.
0: الحمد لله. فضيلة الشيخ نحن يعني بعد في معنا شوية وقت بس بدنا منكم هيك كلمة أخيرة قبل ما نختم.
1: نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله تعالى أن نتبع ما جاء في شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور من جملتها النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة صالحة. فالصلاح كل الصلاح في اتباع شرع رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: بارك الله بكم.
1: بارك الله.
0: فضيلة الشيخ أديب الشامي بارك الله بكم على هذه الحلقة.
1: بارك الله.
0: إن شاء الله بسبب هذه الحلقة هيك نشجع الناس اللي هي تارك التحصين أو يمكن بتقطش بالتحصين إنه يتشجعوا هن يتحصنوا كل يوم.
1: إن شاء الله.
0: بارك الله بكم.
1: بارك الله.

0: العظيم.
1: كمان حط لنا صوت الحاج محمد معروف قرنوح بيقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه بنقولها 7 مرات.
2: نعم 7 مرات. نعم. هذه تقال 7 مرات. نعم. صباحا ومساء.
1: صحيح. بارك الله بكم مستمعينا ومتابعينا. نحن وصلنا لنهاية حلقتنا. بدي أشكركم لمتابعتكم. إن شاء الله تابعونا الأسبوع المقبل بحلقة جديدة وموضوع جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

السيدة نفيسة بنت الحسن. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والولي هو المؤمن المستقيم بطاعة الله. ومن الوليات الصالحات السيدة الجليلة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ولدت رضي الله عنها بمكة المكرمة، ونشأت بالمدينة المنورة على العبادة والزهد، تصوم النهار وتقوم الليل. وتزوجت إسحاق المؤتمن بن جعفر الصادق، ثم قدمت مصر فاستقرت وماتت بها. وكانت السيدة نفيسة رضي الله عنها ذات همة عالية في طاعة الله تعالى وعبادته، وذات شهرة تامة في الولاية والكرامات الباهرة. وكانت قد حفرت قبرها بيدها، وكانت تنزل فيه وتصلي، وقد قرأت فيه 6000 ختمة من القرآن الكريم. ومن كراماتها المشهورة عند أهل مصر أنه كان يسكن في جوار بيت السيدة نفيسة رضي الله عنها قوم يهود، من جملتهم امرأة يهودية لهبنة مقعدة لا تقدر على المشي ولا على تحريك رجليها. وأرادت أمها يوما أن تذهب إلى الحمام وتحملها معها، فقالت ابنتها لها: أشتهي أن أكون عند جارتنا الشريفة حتى تعودي. فجاءت الأم إلى السيدة نفيسة واستأذنتها في ذلك، فأذنت لها، فحملتها الأم ووضعتها في بيت السيدة نفيسة وذهبت. ثم إن السيدة نفيسة توضأت، فجرى ماء وضوئها إلى البنت اليهودية، فألهمها الله سبحانه وتعالى أن تأخذ من الماء شيئا قليلا بيدها، ومسحت به رجلها، فوقفت بإذن الله ومشيئته، وقامت تمشي على قدميها كأن لم يكن بها ضر قط. والسيدة نفيسة مشغولة بصلاتها لم تعلم ما جرى. ثم لما علم أبو البنت وأمها بقصة ابنتهما دخلا مع جماعة من اليهود في دين الإسلام. ماتت السيدة نفيسة رضي الله عنها سنة 208 للهجرة، وكانت لما احتضرت صائمة، فألحوا عليها بالفطر، فقالت: وعجبا، لي 30 سنة أسأل الله سبحانه أن ألقاه وأنا صائمة، أفطر الآن؟ هذا لا يكون. ثم قرأت سورة الأنعام، فلما وصلت إلى قوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم، ماتت رضي الله عنها. ولما علم أهل مصر بموتها حزنوا حزنا شديدا، وصلوا عليها في مشهد حافل لم يرى مثله، ثم دفنت رضي الله عنها بمصر في قبرها الذي حفرته في بيتها.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وبعد، فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فلينتهي وليقل: آمنت بالله ورسله. هذا الحديث فيه دواء لما يخالج كثيرا من النفوس، ويتحدث به كثير من الناس فيما بينهم، وقد حصل ما تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، حتى في عصرنا هذا يحصل من بعض الناس أن يقول أحدهم: من خلق الله؟ وهذا السؤال سؤال المحال، وذلك أن الذي تقتضيه البراهين العقلية والنصوص القرآنية أن صانع العالم أي خالقه يجب أن يكون أزليا أي لا ابتداء لوجوده، فيستحيل على من لا ابتداء لوجوده أن يكون له خالق، لأن الذي يخلق يلزمه الحدوث أي أن يكون لوجوده ابتداء. فبين الخالقية والمخلوقية اختلاف ظاهر، الخالق من شأنه أن يكون أزليا أي لا ابتداء لوجوده حتى

هو المعتقد الصحيح أن الخالق لا ابتداء لوجوده فلا يكون له خالق، إنما الذي سبقه العدم ثم دخل في الوجود هو الذي يحتاج إلى خالق أحدثه، أي أدخله في الوجود بعد أن كان معدوما. وأما إن كان سؤالا من واحد من الملحدين يقصد تشكيكا، أو هو يكون التبس عليه الأمر لم يصل فهمه إلى هذه القاعدة الخالق ليس له خالق، هذا إن كان ملحدا يحج بالبرهان العقلي، أي أنه من ثبت له الخالقية يستحيل عليه أن يحتاج إلى خالق، لأن شرط الخالقية الأزلية والمخلوقية يلزمها الحدوث. يقال له أنت تصحح المحال العقلي وهو الجمع بين المتنافيين، فإن كنت تعتقد أن خالق العالم لا بد أن يكون أزليا فلا معنى لقولك فمن خلق الله، وإن كنت لا تعتقد ذلك فالكلام معك في إثبات حدوث العالم وأنه لا بد له من محدث خالق أحدثه وخلقه. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور هو في المسلم الذي يؤمن بالله أنه قديم أزلي ويؤمن برسوله، لكنه يخطر بلا إرادة منه في باله هذا الشيء، وهو أن الله خلق السماوات والأرض، أي أوجدهما بعد أن كانتا معدومتين، فمن جعل الله موجودا؟ هذا يخطر للمؤمن خطورا لا يعتقده، بل يخطر بقلبه بباله بلا إرادة فهو معذور. المؤمن الذي يؤمن بأن الله موجود أزلي قديم لا ابتداء لوجوده، إذا خطر له هذا الخاطر بدون إرادته فالذي عليه أن لا يتبعه، وينفعه في إبعاد هذا الخاطر أن يقول هذا لفظا ونطقا: آمنت بالله ورسله، أو يقول: آمنت بالله وبرسله، فإن هذا ينفعه في قطع هذا الخاطر. الحديث وارد في هذا، أي بحق المسلم الذي يؤمن ويعتقد جزما بلا تردد أن الله أزلي، أي لا ابتداء لوجوده، ومع ذلك يرد على باله، يخطر له خطورا: من خلق الله؟ الله خلق الأرض والسماوات، الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ هذا يخطر له خطورا بلا إرادة، ومع ذلك مطلوب من المؤمن أن ينتهي عن ذلك، أي لا يتبع هذا الخاطر بل يعرض عنه. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي وليقل: آمنت بالله وبرسله، معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فلينتهي، أي ليعرض عن هذا ولا يتبعه، لأن الخاطر إذا تبعه الشخص يكون اعتقادا أو شكا، إذا وصل إلى حد الاعتقاد أو الشك ضر صاحبه، أما ما لم يصل إلى حد الاعتقاد أو الشك فلا يضر صاحبه. وهكذا كل أمر ينافي الإيمان لو اعتقده الشخص أو نطق به، إذا خطر للمؤمن أي ورد على باله بدون إرادة منه لا يضره، لكن عليه أن ينتهي، أي لا يتبع ذلك حتى يصل إلى حد الشك أو الاعتقاد، أي اعتقاد هذا الخاطر فيضل ويهلك. هذا من رحمة الله بعباده أنه لا يكتب عليهم هذا الخاطر مهما كان قبيحا، مهما كان معناه بعيدا من الإيمان، فإن الله تعالى أعفى المؤمن عن أن يؤاخذ به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق السماوات والأرض، فمن خلق الله؟ وفي لفظ لهذا الحديث:
هذا الله خالق.

خلق الخلق فمن خلق الله فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي وليقل آمنت بالله ورسله وفي لفظ آمنت بالله وبرسله. الحديث فيه بيان أمرين، أحدهما أن من خطر له ذلك خطورا مطلوب منه أن ينتهي، أي لا يتبع ذلك الخاطر ويبقى على ما كان يعتقده جزما بلا تردد أن الله خالق لا خالق له، لأن الخالق من شأنه أنه موجود بلا ابتداء، فيستحيل أن يحتاج إلى خالق، أي مطلوب من المؤمن المعتقد أن يبقى على اعتقاده هذا وأن يعرض عن هذا الخاطر، أي لا يتبعه، لأنه إن تبعه قد يصل إلى حد الشك أي التردد أو الجزم بهذا الكفر الذي هو خلاف معتقد المؤمن، وأن يستعين بالله تبارك وتعالى في دفع هذا الخاطر بقول آمنت بالله وبرسله. هذا ما دل عليه الحديث بطريق النص. وأما الأمر الثاني فهو أن من سمع هذا من غيره يتلفظ به كما يحصل في زماننا هذا وقبل هذا، الله خلق هذا العالم فمن خلق الله، فالمؤمن الذي يسمع هذا عليه أن ينتهي عن شغل باله بهذا الكلام الفاسد وأن يستعين بالله تعالى للنجاة من شر هذا الكلام بأن يقول آمنت بالله وبرسله. وأما قائل هذا الكلام لفظا ونطقا فلا يخلو من أحد أمرين، فهو إما أن يكون زنديقا لا يدين بدين من الأديان، معنى ذلك أن من يقول هذا لأنه لا يعتقد في قلبه بوجود الله الذي هو خالق أزلي أبدي لا ابتداء لوجوده، وهذا هو الذي يسمى زنديقا. وإما أن يكون ممن يزعم أنه مسلم ومع ذلك لم يعرف ما هو من أصول الإيمان، يكون جاهلا بمعنى الألوهية، لأن ألوهية الله تستلزم الأزلية والقدم، فلا تجتمع الأزلية مع المخلوقية لأنهما متنافيان. الأزلية تنافي المخلوقية، فالألوهية لا تصح بدون الأزلية، ومعنى الإله الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، المستحق للعبادة أي نهاية التذلل. فمن لازم الألوهية أي مما يجب لمن ثبتت له الألوهية أن يكون منفردا بالأزلية، أي لا أحد سواه أزلي، ويكون جميع ما سواه حادثا، أي أن لوجوده ابتداء، فكل ما سوى الله لوجوده ابتداء، والله هو المنفرد بالأزلية والقدم. وهذا مما أجمع عليه المسلمون سلفهم وخلفهم، ليس من المسائل التي يختلف فيها اثنان من المسلمين، بل من خالف في ذلك بوجه من الوجوه فهو خارج من الإسلام، ليس له نصيب في الإسلام وإن زعم أنه مسلم وانتسب إلى الإسلام. فمن هنا يعلم أن من قال من الفلاسفة العالم أزلي بمادته وصورته، ومن قال منهم إن العالم أزلي بنوعه حادث بأشخاصه أي بأفراده، كلاهما لا نصيب لهما في الإسلام، والله سبحانه وتعالى.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى آخر سورة الروم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

وأدخل من باب السلام.

0: مستمعينا الكرام، ذكر الله تعالى حياة للقلوب ونور للدروب والملجأ عند الخطوب والكروب، وهو ما سيكون موضوع محاضرة اليوم مع فضيلة الشيخ جيل صادق حفظه الله تعالى، فلنستمع متدبرين معتبرين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، إمام الأتقياء العارفين، سيدنا وقائدنا وحبيبنا ونور أبصارنا وبصائرنا محمد النبي العربي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين، وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الأئمة المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعن سائر الأولياء والصالحين. أما بعد، أحبابنا الكرام، يقول الله تعالى في القرآن العظيم الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تحصى، وأمرنا الله أن نشكره عليها باستعمالها فيما يرضيه تعالى، وأن لا نستعملها في الحرام. فالعبد الشاكر هو الذي لا يستعمل نعم الله في معصية الله، وشكر الله تعالى على نعمه سبب للزيادة في الإكرام. يقول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن نعم الله على عباده نعمة اللسان، فالذكي العاقل يستعمله فيما يرضي الله تعالى، يستعمله في وجوه الخير التي منها ذكر الله تعالى. ومن ذكر الله تعالى كل كلام فيه تقديس لله تعالى وتعظيم لله وتنزيه لله عما لا يليق به. وتنزيه الله تعالى معناه نفي النقص عن الله كالشكل واللون والحجم والوزن والمكان والجهة. والذكر يا أحبابنا الكرام من أيسر العبادات، وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الأعضاء وأيسرها، فإن الأعضاء تتعب مع الحركة، واللسان لا يتعب مهما أكثر الإنسان من تحريكه. فينبغي إذن أن يكثر الإنسان من تحريكه بذكر الله تعالى. فاشتغلوا يا أحبابنا بذكر الله تعالى، وأكثروا منه رحمكم الله، ولا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن هذا من أسباب الغفلة وقساوة القلب. واعلموا رحمكم الله أن من شأن المؤمن أن يذكر ربه كثيرا، ومن شأن المنافق أنه لا يذكر الله إلا قليلا. قال الله تعالى في وصف المؤمنين: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال الله تعالى في وصف المنافقين: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فاحذروا يا أحبابنا من الغفلة عن ذكر الله، فإن الغفلة عن ذكر الله كثيرة الضرر. روى الترمذي في سننه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. فلذلك يا أحبابنا ينبغي لنا أن نواظب على ذكر الله تعالى بهمة ونشاط، فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر والفرح بعد الغم والهم، وفيه تفريج الكربات وتيسير الأمور وتحقق الراحة والسعادة في الدنيا والآخرة. وما عولج كرب ولا أزيلت شدة بمثل ذكر الله. والله تبارك وتعالى رغبنا بالذكر، يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذكر الله تعالى فقال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فيا أحبابنا الكرام، لا تنشغلوا بالدنيا عن ذكر الله تعالى، وتفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، واجعلوا همكم في آخرتكم التي ستنتقلون إليها، وآثروا ما يبقى على ما يفنى، واعملوا وادخروا من الباقيات الصالحات، واحذروا من التسويف فهو من أبواب الشيطان. واعلموا رحمكم الله تعالى بتوفيقه أن الله تعالى قال في القرآن الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولقلوب المؤمنين قرار وطمأنينة وهناءة ولذة وسعادة حقيقية بذكر الله تعالى. قال ربنا تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والآن أذكر لكم شيئا من منافع الذكر وأسراره الكثيرة وفوائده العظيمة، ليزداد حرصكم وتعظم رغبتكم في المحافظة على ذكر الله. من منافع الذكر وأسراره الكثيرة وفوائده العظيمة أنه يطرد الشيطان ويرضي الرحمن، ويزيل الهم والغم، ويثمر الطمأنينة والسكينة، ويجلب البسط والسرور، وينور الوجه، ويجلب الرزق، ويحيي القلب، ويمحو السيئات، وينفع صاحبه عند الشدائد، وهو سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة، ويشغل عن الغيبة والنميمة والفحش من القول، ويغني القلب، ويفرق على القلب ما اجتمع من الهموم والغموم والأحزان والحسرات، ويقرب من الطاعة، ويباعد عن المعصية، ويذيب قسوة القلب، ويسهل الصعاب، ويخفف المشاق، وييسر الأمور، ويجلب بركة الوقت. وللذكر أيضا تأثير قوي في حصول الأمن للخائف الذي اشتد خوفه. وذكر الله تعالى سبب للنصر على الأعداء، وسبب لقوة القلب. ولذكر الله أيضا لذة وحلاوة، من ذاقها صعب عليه تركها بعد ذلك. فلأجل كل ذلك نوصيكم بذكر الله تعالى في جميع الأوقات والأحوال، واجعلوا بيوتكم عامرة بالصلاة والطاعات والمبرات وذكر الله. فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. الله أكبر. والآن يا أحبابنا أدلكم على خير عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه، أي يدعون له حتى يمسيه، أي يدعون له حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، يعني له أجر يشبه أجر الشهيد. ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. الله أكبر. تفكروا يا أحبابنا بمعنى ما قاله الصادق الأمين، وابذلوا جهدكم في تطبيق ما جاء في هذا الحديث الشريف، تسعدوا وتنعموا وتنتفعوا بإذن الله تعالى. وأزيد على ذلك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كانت له دواء من 99 داء، أيسرهم الهم. الله الله، هذه الكلمة تزيل الهم يا أحبابنا. يعني إذا إنسان مصاب بالهم فمن أفضل ما يشتغل به هذه الكلمة، وإن واظب وثبت عليها فلا بد أن يرى الفرج وينقلب عسره يسرا. الله تعالى جعل للحوقلة سرا كبيرا ونفعا عظيما، فزوال الهم من إحدى فوائدها، وهذه فائدة من عشرات الفوائد. وأما معناها، أي معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، فتوحيد، وهو أنه لا أحد يستطيع أن يفعل الخير والطاعة إلا بعون الله، وأنه لا يستطيع أحد أن يعتصم من الشر إلا بحفظ الله. فمهما كان الإنسان نشيطا في عمل الخير فإن هذا النشاط هو نعمة من الله، فليحمد الله على ذلك. من يسره الله تعالى للخير فليحمد الله ولا يأخذه العجب بنفسه، بل ينظر إلى أن الله تعالى هو الذي قدره أن يعمل هذه الحسنات، فلولا تقدير الله لما استطاع أن يفعل هذه الحسنات. فإن استحضر أن هذا الخير الذي يعمله هو بتقدير الله تعالى ابتعد عن الرياء وكان قريبا من حال المخلصين. لأن الذي يعمل عملا من الحسنات بنية خالصة لله تعالى ليس فيها رياء، فالقليل عند الله تعالى يجازيه بالكثير. العمل القليل الذي فيه إخلاص عند الله خير من الكثير الذي ليس فيه إخلاص. ومن الملاحظ يا أحبابنا أن الشعور هذه الأيام بالكسل والخمول من الظواهر التي أصبحت موجودة بكثرة في المجتمع، بحيث أصبح الشخص يشعر بتعب وقلة نشاط مستمرة تؤثر أحيانا على همته في أداء الواجبات، لا سيما في أداء الصلوات الخمس. وإليكم يا أحبابنا حديثا نبويا شريفا يبين لنا ما ينبغي فعله ليصبح أحدنا نشيطا طيب النفس غير كسلان. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، أي على آخره، إذا هو نام 3 عقد، فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فاحرصوا يا أحبابنا الكرام عند استيقاظكم من النوم على ذكر الله والوضوء والصلاة، وفقكم الله لما يحب ويرضى، وجعلكم من أهل الهمة والنشاط في طاعة الله تعالى. وورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها الاستغفار. القلوب يا أحبابنا يصيبها صدأ معنوي، وجلاء هذا الصدأ الإكثار من الاستغفار. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومعنى لزم الاستغفار أي استغفر كثيرا، يعني أقله كل يوم 300 مرة. ويكون الاستغفار بصيغة أستغفر الله أستغفر الله أو رب اغفر لي رب اغفر لي. فيا إخواني المهمومين، أذكركم بكثرة الاستغفار والاشتغال بذكر الله تعالى والتوكل على الله في أموركم كلها، فإن فعلتم فأبشروا إن شاء الله تعالى بفرج بعد هم ومخرج من كل ضيق ورزق حلال طيب واسع مبارك فيه. فلا تستسلموا يا أحبابنا للأزمات، ولا تجعلوا الدنيا فوق رؤوسكم، ولا تتركوا الكآبة تسيطر عليكم، ولا تستبقوا الأحداث، ولا تترقبوا زوال النعمة، بل ثقوا بالله تعالى، فإن الله تعالى لطيف بعباده. وأكثروا من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأحسنوا الظن بربكم، ولا تلتفتوا لوساوس الشيطان. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فاحذروا مكائد الشيطان وادفعوا كيده بالتوكل على الله وبذكره سبحانه، بالتسبيح بالتحميد بالتكبير والتهليل والاستغفار والدعاء والصلاة في وقتها. ومما يدفع الله تعالى به شر الشيطان أيضا شهود مجالس الخير والعلم، والبعد عن مجالس اللهو الباطل والغفلة، فإن مجالس الباطل والغفلة يحضرها الشيطان ويوقع فيها العداوة والبغضاء والشقاء، وقد يتعدى الشر إلى العدوان على النفس والعياذ بالله تعالى، وإلى شرب الخمر وكبائر الآثام. والشيطان يا أحبابنا يدعو ابن آدم إلى الكفر، فإن استجاب له فقد هلك، وإن مات على الكفر فقد خسر الدنيا والآخرة وكان حطبا لجهنم والعياذ بالله تعالى. والآن كم وكم من الناس يسبون الله بسبب نزول البلاء وشدة الفقر أو المرض. هؤلاء ضحك عليهم الشيطان، زين لهم الشيطان أفعالهم، فإن ماتوا على ذلك خسروا الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. وإن لم يستجب الإنسان للشيطان في الكفر، دعاه الشيطان إلى كبائر الذنوب كترك الصلاة، شرب الخمر، السرقة، الغصب، النهب، أو حتى الانتحار والعياذ بالله. ثم إن لم يستجب الإنسان للشيطان في الكبائر لا يتركه الشيطان، إنما يدعوه الشيطان إلى الإصرار على الصغائر، فإن لم يقدر على ذلك دعاه إلى أن يشتغل بما فيه الغفلة عن الخير، وأن يشتغل بما لا يعنيه إلا من رحم الله. فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، واحذروا الشيطان وخطواته ومكائده. قال الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هكذا يا أحبابنا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فحصنوا أنفسكم يا أحبابنا من مكائد الشيطان بتعلم علم الدين والعمل به مع الإخلاص لله، ولا تتكاسلوا في الاستماع إلى مجالس العلم الشريف أو الحضور فيها إن استطعتم إلى ذلك سبيلا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وفقكم الله تعالى لكل خير، وفرج الله همكم وأزال غمكم ويسر أمركم وكفاكم بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، ورزقكم من حيث لا تحتسبون. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء يا رب صابرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
0: وهكذا مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة الدينية المهمة لفضيلة الشيخ جيل صادق حفظه الله تعالى، وكانت عن فضل ذكر الله تعالى وأهميته في حياة المسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

موعظة المتقين. ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال لرجل يسأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بلا عمل، ويرجو التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين، ويعمل فيها بقول الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع لم يقنع، ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، إن سقم ظل نادما، وإن صح أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي، ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا، وإن ناله رخاء أعرض مغترا.

روى ابن أبي شيبة في المصنف وابن ماجه وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك مما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك مما عاذ منه عبدك ونبيك، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فهذه الآية الكريمة كثير من الناس لا يفهمون معناها كما ينبغي، وتوهم منها بعض الناس